0: الصديق الحقيقي إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، وإذا ضيقت عليه سمح. صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات، ومن يصدقك بلا أدلة، ومن ينصحك دون جرح، ومن يحبك بدون شرط. إنسان بلا صديق، وردة بلا رحيق.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: من غضب منك ولم يفعل بك شرا تره صديقا لك، فالغضب يفضح طينة البشر.
1: إذاعة تونس الثقافية.
2: زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة، زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10 12 مش أكتر من كده.

واللي أجل واللي أخد الإعفاء دغري والمعاد البيزا سجل كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالمعاد أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة عنوانه السورة والصورة، وفي هذه الحصة سوف نتحدث عن بعض الصور بالمعنى الحقيقي للكلمة في سياقات دينية في أغلبها مسيحي، وسوف نتكلم عن حضور الصورة في هذه الحضارات الأخرى وربما عن غيابها في الثقافة الإسلامية. ويسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذ حمود أبو عبان. مرحبا بك.
3: بك أكثر أستاذ توفيق، أشكرك مجددا على هذه الدعوة.
2: يا مرحبا. حين أنا تراودني في بعض الأحيان، بعض رغم أني مختص في اللغة واللسانيات، تراودني في بعض الأحيان أسئلة لا أجد إلى حد الآن لها جوابا. مثلا السين والصاد في السورة والصورة، لا شك أن هذا التقارب في بعض الأحيان أقول غير اعتباطي، غير أننا نسينا ربما الروابط. لأنك اليوم حينما تقول سورات في القرآن لا علاقة لها بالجانب السور، لكن أيضا تقول سورة تذكرك بمثل هذا. في الحضارات الأخرى بعض المقاطع السور والمشاهد تجسد فنيا في لوحات. مثلا نحن نتكلم عن برزخ الأرواح، هناك لوحة ولوحات فيها هذا التخيل للأرواح وأنها توضع في برزخ قبل أن تنزل إلى يوم الحساب، وأنها ومشهد القيامة الفظيع في الثقافات والأديان الأخرى يجسد، يعني سيجسد بفزع كبير. يعني وكأن بعض الصور يمكن أن تصبح من جهة تمثيلاتها صورا. هل أن الصور بهذا المعنى تقرب الأفهام لمعاني الصور المستغلقة للمتدينين أو للمستمعين أو للقراء؟
3: وهذه الوظيفة التي اشتغلت بها الرسم التشكيلي بالنسبة على الأقل بالنسبة إلى ثقافة المسيحية على الأقل، أنها قامت هذه الثقافة سواء ليس فقط في الصورة حتى في الجانب الموسيقي نفسه، قام بالأساس على التقرب من العامة في نهاية الأمر وتقريب النص المقدس من العامة. فهذه الصور على الأقل في السياق المسيحي قامت بهذه الوظيفة، وظيفة يمكن نقول تفسيرية، أنها تفسر هذا النص المستغلق على العامي الذي لا يقرأ والذي لا يعي. ونعرف جميعا معنى قصة النص المقدس أو الإنجيل وعلاقته باللاتينية وغير ذلك، أن تلك الصور وتلك

0: الروحات كما أشرت كانت في الكنائس تقرب المصلي من هذا التصور، من تصور يوم القيامة أو تصور هذه الأبعاد الميتافيزيقية الغيبية لتصوره المحسوس المتعلق بالواقع.
1: أنت في بحث التنمية إنجازه في الدكتوراه اقتربت إلى هذه المجالات، مجالات الصور المنبثقة من النصوص المسيحية، وصارت لديك ربما فكرة، ما هي المشاهد التي يختارها الرسامون في التاريخ الأوروبيون لهذه المقاطع من الإنجيل أو من الكتب المقدسة، ولماذا يتوقفون عند تلك المشاهد؟
0: ما أستحضره مثلا مشهدا مشهورا هو لوحة خلق آدم مثلا لمايكل أنجلو مثلا. هذه توقف عند هذا، عند هذه اللوحة مثلا، وهي لوحة ليست لوحة وإنما هي سقف في إحدى قاعات المشهورة في الفاتيكان.
1: نعم.
0: فحضور هذا
1: إلى أي تاريخ تعود؟
0: في عصر النهضة، يعني في تقريبا في القرن 15 أو 16 تقريبا. أن هذه اللوحة أو غيرها تجسد كما قلت لحظات غيبية، لحظة الخلق، لحظة القيامة، ذلك البرزخ، أو من ناحية أخرى قد تجسد وقائع، يفترض أنها وقائع تاريخية ولكنها تشحن إذن بأبعاد غيبية أو أبعاد دينية، مثلا مثل إذن قضية التضحية بالمسيح وصلبه وهذه إذن.
1: طيب أنت في هذه اللوحة، لوحة خلق آدم، أنت تعرف الآية القرآنية وبالطبع طلعت على خلق آدم في النص المقدس، الكتاب المقدس، ما الذي شدك؟ لا شك وأنت تتأمل هذه اللوحة، ولو السادة المستمعون يستطيعون أن يعودوا إلى هذه اللوحة، هل من تقاطعات بين الأديان في مستوى هذا الفن التشكيلي؟ يعني هل تستطيع أن تجد بعض العناصر من القرآن مجسدة في تلك اللوحة، أم أنها بعيد جدا عن ذلك الذي ورد ذكره في القرآن؟
0: يمكن،
1: كيف ذلك؟
0: وأنا أفترض هذه فرضية أقدمها، أنا يمكن أن نجد تقاطعات بين النص القرآني وقصة القصة القرآنية وحتى هذه اللوحة، رغم يعني مثلا يمكن أن أقول حول آدم وجود هذه الشخصية، هذا بحد ذاته تقاطع من التقاطعات، ولكن لا يمكن أن أقوم بإسقاط كل العناصر الحاضرة في هذه اللوحة أو غيرها على قصة القرآنية وحتى القصة المسيحية في حد ذاتها، لأن الرسامين حاولوا إذن أن يعيدوا تشكيل هذه التجربة أو هذه القصة الدينية من منظور فني، ولكن هذا لم يمنعهم من إدخال عناصر حاولوا إدخالها، لأن هذا الغيب في نهاية الأمر ليس لنا صورة واضحة عنه، والفنان
1: لدينا تمثيلات،
0: نعم تمثيلات وتمثيلات مختلفة في الحقيقة، والفنان حاول إذن تقريب هذه الصورة من ناحية
1: من هذه الناحية. هل يمكن أن نقول أن هؤلاء الرسامين هم شراح بشكل أو بآخر؟ يعني إذا قلت هي تمثيلات بمعنى تقريب لما يمكن أن يقرأ في الأناجيل أو ما يمكن أن يقرأ في النصوص المقدسة، هل يمكن أن نعتبر هذه اللوحات بدلا من أن تشرح وتؤول كما يفعل المفسرون المسلمون، أنت تعطي تصورا وتأويلا وقراءة لآية من الآيات أو لسورة من السور؟
0: نعم، هذا ما طلعت به إذن هذه اللوحات والمخطوطات أيضا، لأن نجد مثلا بعض الكتب المقدسة نجد إلى جانبها شكلا كالمنمنمات في الثقافة الإسلامية، هي مخطوطات فيها صور تحاول أن تشرح، وليس هذا مقصورا على الثقافة أو على المسيحية، وحتى نجده حتى عند في الديانة اليهودية مثلا، بينها مثلا الهجادة الذهبية هي مخطوط إذن فيه رسم مصغر بشكل سلسلة من الصور التي تحاكي القصص الديني اليهودي، مثلا قصة الخروج أو غيرها، نجد هذه المحاكاة موجودة وهي تشرح وتقوم بوظيفة بيداغوجية إن شاء الله، كأنها تقرب هذه الصورة
1: تفسيري. أخيرا حمودة، ما رأيك في من يقول لك حتى في الحضارة العربية عندنا طريقة أخرى من الاستفادة من الصور في صور، ولكن ليست صور من رسم الرسامين، إنما صور من ابتداع الشعراء، لأن الشعراء يصنعون صورهم ولكن بالكلام. بما نتوقف، أنت تعرف وأنت تدرس تعرف رسالة الغفران وكيف قصة عروج ابن القارح. عروج ابن القارح اعتمد فيه أبو العلاء المعري، عروجه إلى السماء، اعتمد فيه الآية وذكر ذلك الآية 10 من سورة فاطر في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تعرف أن ابن القرح ما الذي أصعده هي كلماته الطيبات في الرسالة التي بحرها بالحكم مسجور كما قال. ما رأيك في هذا؟ لأننا انطلقنا من سورة ووصلنا إلى سورة تجسد هذا العروج الحقيقي، ولكن بدلا من أن تصنع لوحة صنعت أعظم رسالة وأعظم أثر في الغفران وفي تصور النعيم والجحيم في الأدب العربي القديم.
0: رأيي أننا لا نتعامل بحيادية في نهاية الأمر مع ما نقرأه في النصوص المقدسة، نحن نتخيل، هذا أمر طبيعي وهو إنساني وموجود عند الطفل الصغير. فتحويل ذلك في الأدب أو تحويله في اللوحة أو تحويله حتى في الموسيقى هو شكل من أشكال إذن الفهم. نحن نحاول أن نفهم ونقرب هذه الصورة إلى أبعادنا التي نعيها، لأننا يعني محدودون بهذه الأبعاد التي حولنا وبها نفقه هذا العالم وندركه. وتحويل هذه التجربة أو القصة الدينية أو حتى السورة أو هذه الكلمات وتحويلها إلى معطى أو إلى قصة وإلى ذات
1: سرد جديد
0: وهو هي شكل من أشكال التفسير لأنفسنا قبل أن تكون تفسيرا للآخرين، لأننا كما قلت ندرك هذا العالم. وقصة العروج أو قصة الغفران بحد ذاتها تذكرني مثلا وتذكر مستمعينا بطبيعة الحال بالكوميديا الإلهية لدانتي مثلا،
1: ولكن رسالة الغفران
0: أسبق. نعم وربما هنالك من يقول أن دانتي نفسه قد تأثر من بهذه الرسالة،
1: ولكن على الأقل لماذا نتهم أنفسنا دائما بأننا نأخذ على الآخر؟
0: لا أقول
1: هذه فرصة
0: ذلك.
1: هذه فرصة أنه نحن أعطينا نصوصنا للآخر.
0: لكن ذكرت الكوميديا الإلهية لماذا؟ لأنها جسدت فيما بعد في لوحات. يعني هذا التصور الأدبي تم.
1: أول شيء هناك عنا تصور قرآني.
0: نعم.
1: أو تصور ديني لنقول من الكتب المقدسة، ثم بعد ذلك صارت نصا سواء
0: أدبي.
1: كانت في رسالة الغفران أو في الكوميديا دالارتي لدانتي.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك
0: تحولت إلى لوحات.
1: إلى لوحات. هذه اللوحات كان مصدرها مثلا الكوميديا الإلهية لدانتي.
0: نعم.
1: هك.
0: نعم. أخذت إذن من نجد مشاهد هنالك لوحات لا أستحضرها الحقيقة، ولكنها ترتبط أساسا بهذا مرجعها الفني، هي تعود إلى إذن.
1: أنا سأسألك سؤالا في هذا السياق. لو أننا وجدنا في ذلك العصر، عصر المعري تقريبا نفس تقريبا العصر دانتي، ووجدنا مثلا مولع، لنفترض أن هناك رسام ويقول لك أنا سأرسم قصص ابن القارح، عروج ابن القارح، يوم القيامة ابن القارح، وأنا لا أرسم القرآن، من الناحية الفقهية كيف يمكن محاصرته؟
0: وسؤال صعب في الحقيقة.
1: لأقول لك إن ما يسمى بتحريم الفن لأسباب مرتبطة بأن الرسوم ربما تقرأ بشكل محرف أسور، هذا محلول، ما عنده حل، وهو أن الرسام يمكن أن يرسم كما رسموا ألف ليلة وليلة، ما بتعرف؟
0: نعم.
1: أقاصيص ألف ليلة وليلة رسموها في كل وقت، موجودة رسوم في ذلك العصر. يعني بصفة عامة أنت لست فقيها وأنا لست سائلا في الفقه، إنما فقط للافترار، لأن هناك رسوم يمكن أن تكون مباشرة على نصوص أخرى لا علاقة لها مباشرة بالنصوص المقدسة. نستمع إلى المقطع المويل.
2: رحيق اللسان.
3: Roland Barthes, dans un article consacré particulièrement à la photographie de presse, vous avez dit que un message qui, au départ, n'avait pas de code, c'est-à-dire n'avait pas de signification particulière, se développait ensuite de telle sorte qu'il prenait une signification, qu'il était connoté. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous vouliez dire et comment cela peut s'appliquer peut-être aux communications de masse en général ?
4: Oui, je dirais si vous voulez que l'univers de la culture de masse et les informations qui sont véhiculées par les, ce qu'on appelle les communications de masse, journaux, radio, télévision, etc., en principe nous livrent, sont censés nous livrer des informations, disons, littérales, objectives et littérales. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend une photographie de presse, eh bien, en principe, cette photographie résulte de la position d'un photographe objectif devant un spectacle qu'il enregistre, en quelque sorte, d'une façon mécanique, enfin, même s'il y met de l'habileté, en sorte que nous consommions une copie brute de la réalité, n'est-ce pas ? C'est ça, au fond, la grande ambition et, dans une certaine mesure, le grand rêve, en tout cas le rêve avoué, des communications de masse, nous mettre en face de la réalité littérale.
3: Et c'est l'opinion la plus répandue aussi. C'est l'opinion. Une photographie nous fournit un document objectif.
4: Exactement. Alors, la photographie, effectivement, est, disons, le moyen technique relativement récent qui accrédite très fortement cette idée que nous avons une information en quelque sorte brute et littérale qui nous fournit le réel absolument tel qu'il est. Mais là où les choses commencent évidemment à se compliquer, c'est que si on étudie un petit peu la structure, le fonctionnement de cette information qui est en principe ou en espoir en tout cas littérale, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul message des communications de masse qui ne véhicule en même temps que ce sens en quelque sorte premier, fondamental, littéral, des sens seconds, des sens associés, qui, alors je crois qu'on peut le dire, sont des significations idéologiques, global, diffuse, affective.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع ونحن في حصة حول السورة والصورة لرولان بارت يتحدث في حوار طبعا مطول. اقتطفنا منه ما يعنينا هنا وما يعنينا هنا هو الصورة. ويتحدث رولان بارت في الصورة في سياق ما يسميه هو التواصل الجماهير أو التواصل كوميونيكاسيون دو ماس، تواصل المجموعة. أنت اليوم حينما تعرض صورة في جريدة أو صورة حتى في الأخبار أو صورة يعني في التلفزة أو صورة في وسيلة الإعلام وفي غير هذه، أصبحت الصورة جزء من هذا التواصل الجماهيري. يتحدث رولان بارت هنا في سياق ما يعتبره هذه أن الصورة تعطيك معطيات خطية، ويتحدث عن موقع المصور بالنسبة إلى ما يصور. وهذا ذكرني بما حدثنا عنه في الحصة السابقة، ويقول إن الصورة تعطيك نسخة خام من ذلك الواقع الذي تأخذه. ما رأيك في هذا الكلام؟ طبعا أنا لا أقول لك ناقش بارت، وأكون مسرورا لو ناقشته لأنه كل كلام قابل للنقاش، وإنما فقط لتوضيح هذا الكلام.
0: وفي هذا السياق الذي ذكره رولان بارت يتحدث عن الصورة في أصلها وفيما ينتظر من المفترض أن تقدمه لنا، أنها تقدم لنا تلك النسخة الخام من مما تصوره لنا من الواقع. ولكنه فيما بعد يتحدث في نهاية عن تلك الإشكالية، أن هذه الصورة رغم ما تقدمه من مواد خام من الواقع تخرج عن هذا الإطار لكي تقدم لنا أشياء أخرى وتوحي لنا برسائل أخرى.
1: جميل. نعم، ما هي هذه الأشياء الأخرى التي وهي في نيتها أنها تنقل واقعا خاما تضيف إليه. في بعض الأحيان نقول أن الصور هي سميت إيقونات، وتعرف تسمى إيقونات لأن المماثلة بين وجهك ووجهي والصورة الفوتوغرافية حينما تكون في بطاقة التعريف هي نفسها، ولذلك نحن نحتاج أن نغير الصور كلما تغيرت سحنتنا قليلا. أنت تقول إن الصورة وهي تنقل الواقع تضيف إليه، كيف؟
0: الصورة الفوتوغرافية أولا هي كما قال رونان بارت هي من أحدى العلامات المثالية في تشابهها مع ما تمثله، وهذا يذكرني ربما أن أخرج قليلا من بارت لو تسمحوا لي، وأنا أتحدث مثلا عن أمبرتو إيكو الذي تحدث عن العلامات المادية. مثلا يعني حينما أكون في مقهى وأنا لا أحتاج إلى أن أكلم النادلة، بإمكاني فقط أن أرفع كأس الشاي أو كأس القهوة لكي أشير إليه بأن يحضر لي كأسا إضافيا وقد فهمني، ولكن تلك العلامة فهم كأسا ولكنه فهم إضافة إليها شيئا آخر، فهم رسالة كاملة قامت إذن بمهمة
1: باستزادة
0: نعم
1: ما أستهلك.
0: وكذلك الشأن بالنسبة إلى الصورة الفوتوغرافية فهي لا تعين ذلك الشيء الذي تصوره، لا تعين السيارة أو القلم أو الحذاء أو غيره، وإنما هي تعينه وتقول لي أشياء أخرى على علاقة بذلك بموضوع الصورة نفسه.
1: ما يضاف هل هو موجود في الصورة أم موجود؟ لو أخذنا مثال الكأس مع النادل، ما يضيف إلى دلالة الكأس هو يعني السياق، وربما ذكرتني بالكأس يعني في تعرف الإشارة متاع الفنجان في بعض دول أشقائنا الخليجيين حينما يقدمون لك القهوة وتريد الاستزادة أو تريد عدم الاستزادة تحرك الفنجان بشكل ما فيفهم أنك لا تريد زيادة، يعني تحريك الفنجان جزء من هذه الثقافة. ولكن ما الذي في الصورة ولا نراه ويستطيع أن يضيف أشياء على الواقع الذي أيضا نحن لم نره؟
0: طريقة تشكيل الصورة نفسها.
1: كيف؟ يعني زاوية النظر مثلا،
0: زاوية التقاطها،
1: يعني زاوية التقاطها
0: التقاط الصورة في نفسها هي تلتقي، هي ينبغي أن نعي أمرا أساسيا هي أن آلة التصوير لا ترى العالم كما نراه نحن بأعيننا. آلة التصوير تتصرف في هذا العالم، تقتطع جزءا من هذا العالم. فاقتطاع جزء
1: تنتخب.
0: وهذا الانتخاب ليس بريئا،
1: وذلك الشيء معناه تلتقط.
0: نعم. ليس لأن العالم
1: تلتقط كأنها تخطف جزء وتترك الباقي.
0: نعم. ولماذا اختارت هذا الجزء وتركت الباقي؟ هذا هو السؤال. ولأنها في نهاية الأمر تريد أن تظهر شيئا ربما وتخفي شيئا آخر، وبذلك فيها تريد أن تقول أشياء أخرى غير فقط أن تعين هذا الشيء وغير.
1: نعم. ما يعنينا أنك اشتغلت أنت على الصورة باعتبارها نظاما عالميا، ما الفرق بين الصورة والرسم التشكيلي؟ سنتكلم بعد حين عن بعض رسوم السيد المسيح، وهذه الرسوم مختلفة وفيها لوحات، سنتوقف عند لوحة منها. لكن بالنسبة إلى لو أن السيد المسيح مثل في في في السينما، ما الفرق بين صورة السيد المسيح مثلا في السينما وهذه صورته في هذا الرسم الذي سأتكلم عنه بعد حين، وربما صورته في الإنجيل مثلا وفي الكتب المقدسة وفي عندنا كثير من الصور يعني، وحتى التسميات مختلفة، ما الفرق بينها؟
0: يمكن أن عودة تاريخية بسيطة حول علاقة اللوحة التشكيلية بصورة الفوتوغرافية. اللوحة التشكيلية نوعا ما ذهبت فيما بعد يعني في فنقول في في في بدايات على الأقل القرن العشرين وجهة تجريدية أكثر منها وجهة تجسيدية، مثلا حتى في قضايا فيما يتعلق بالدين أو غيره من حتى مهما كان موضوع صورتي. لماذا؟ لأن اللوحة التشكيلية خسرت ربما ولو أنني أبالغ في ذلك، ما يميزها؟ لأننا نعلم أن الرسامين التشكيليين كانوا قديما يجسدون أو يصورون الناس. أنا أردت أن أكون لي صورة لنفسي أتذكر بها نفسي، بكل بساطة سأذهب إلى رسام. جاءت الصورة الفوتوغرافية لتعوض هذه الوظيفة، وهي لماذا تعوضها؟ لأنها تعطينا نسخة كما قال رونبارت، نسخة خام من الواقع كما هو دون أي تصرف. فاللوحة التشكيلية بذلك ذهبت إلى معطياتها التشكيلية، والصورة الفوتوغرافية ما الذي يميزها؟ إذن تلك المعطيات الإيقونية في مستوى تشابهها مع الواقع، فهذا المستوى الأول الذي يميز بين الصورة واللوحة على الأقل. من ناحية أخرى، أنت ذكرت لي أن اللوحة الدينية ربما وذلك التصور أو الصورة التي في أذهاننا التي نحملها مثلا على المسيح أو غيره، والسينما في فيلم يمكن أن نشاهد ذلك، الفرق بين هذه المستويات أنني في النص سأهتم بذلك الجانب التخيلي والجانب الفني اللساني أساسا، والجانب الأدبي ربما في الصور الشعرية الأدبية الموجودة في النص، بينما في الجانب في اللوحة التشكيلية فأنني سأهتم بالمجال التشكيلي كذلك، طريقة الخطوط والأشكال والألوان كلها مهمة رغم أيقونيتها، رغم أنها تمثل مثلا صورة. بالنسبة إلى السينما أو الصورة الفوتوغرافية، فأنني سأهتم بجوانب تقنية أخرى تهتم بتقنية الصورة نفسها، وتهتم كذلك بجانب ذلك الجانب الأيقوني. لكن لقائل أن يقول تلك سواء اللوحة أو السينما هي لا تنقل لي نقلا أيقونيا مشابها لصورة المسيح، لأنها ولكن ما الذي ينقله لنا؟ ينقل لنا جانبا مشابها من تصورنا عن المسيح، يعني أن اللوحة تقدم لي تصورا نموذجا معينا عن صورة المسيح في ذهني، وكذلك بالنسبة إلى السينما ربما هي تقترب من أنسنته أكثر، لأنها تجعلني أشاهده إنسانا بشرا مثلي ومثله، له دم ولحم ويتحرك، وهذا يجعلني أتشبث ربما بفكرة من الأفكار التي أعرفها عن المسيح وعن ما لحقه من معاناة في جسده مثلا، رغم أن روحه إذن هي روح إلهية إلى غير ذلك. هذه يمكن أن أقول هذه الفويرقات ربما بين
1: نعم. نستمع إلى المقطع الموالي.
2: Dès la fin du Moyen Âge, une nouvelle spiritualité que certains ont appelée la dévotion moderne apparaît en Flandre. Ses adeptes prônent une foi plus intériorisée, plus intime, un accès plus direct et personnel à l'enseignement du Christ. L'art reflète cette nouvelle quête de spiritualité. Des tableaux où le Christ apparaît plus proche des fidèles gagnent en popularité dans toute l'Europe, par exemple un type d'image appelé Salvator Mundi, c'est-à-dire Sauveur du monde. Le Christ en roi tient un globe surmonté d'une croix et bénit les fidèles. Ce Salvator Mundi a été peint dans l'atelier du peintre flamand Hans Memling à la fin du XVe siècle. Le Christ est présenté en buste et de face. À l'origine, ce type d'image serait, selon la tradition, la célèbre empreinte du visage du Christ laissée sur un tissu que lui aurait tendu Sainte Véronique sur son chemin du calvaire, ou encore le sanctuaire. Jésus est peint dans un cadrage serré qui rappelle celle d'un portrait et instaure d'emblée une relation de proximité entre nous et lui, malgré sa posture très formelle. Dans le deuxième tableau, l'impression d'un portrait est encore plus forte. Jésus se présente de face et se détache sur un fond sombre. Celui qui l'a peint, l'Espagnol Fernando Yáñez, étudie un certain temps en Italie auprès de Léonard de Vinci lui-même. Ce n'est pas en Salvator Mundi que le peintre nous présente le Christ. Seulement son auréole crucifère et le monogramme IHS, une abréviation de Jésus en grec, brodé sur son vêtement, nous parle de son identité. Un portrait représente généralement une personne concrète, un commanditaire en chair et en os. Adopter ces codes pour une image du Christ renforce donc son humanité. Ce genre de tableau était de nature privée, contrairement à de grandes peintures représentant la vie du Christ et sa passion. Ces petits panneaux pouvaient être utilisés chez soi ou importés dans un voyage. Fernando Yáñez peint le visage du Christ avec beaucoup de finesse. Son modelé subtil rappelle la célèbre douceur que l'on retrouve dans les visages peints par Léonard de Vinci.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث عن بعض اللوحات التي رسمت السيد المسيح في الحضارات الحضارة الأوروبية بالأساس في القرن الخامس عشر للميلاد. يعني إحنا ما نقول القرن الخامس عشر للميلاد معناها قرن تسعة، يعني قرن عشر. في ذلك الوقت القرن العاشر ربما وجدت بعض الرسوم عند في الحضارة العربية. ما ربما نتوقف عنده هنا هو هذا التشخيص الذي حدثنا عنه منذ حين سي حمود أبو عبان، وأنت ضيفي في هذه الحصة حول السورة والصورة. هذا التجسيد، أنا عندي الآن لوحة من اللوحتين اللتين ذكرتا، وأنت ترى هنا السيد المسيح في هذه الصورة وهو يرفع يديه ويشير إشارة مقدسة ويحمل كرة بلورية واضحة إلى غير ذلك. هذه الصورة لا شك أنها تخيل ل هذا النبي في التاريخ، ولكن ما الذي تصنعه صورة مثل هذه في تمثلات الناس المؤمنين بالمسيحية عن السيد المسيح، وفي تمثلات الناس الذين لا يؤمنون بالمسيحية عنه؟
0: نبدأ إذن بالمسيحي. أولا، أن المسيحية وهو يؤمن بالمسيح سيجد المسيح مثلا أمامه ينظر إليه في يعني وكأن في عينيه، وهذا يمكن أن يجدد ذلك الرابطة الإيمانية بشكل ما.
1: نعم، لنأخذ وأنا ستساعدني في تحليل هذه الصورة. هذا الوجه يشبه وجوه، يعني يمكن أن نجد والشعر المزدل على يعني الكتفين وعلى الـ يعني الصدر هو يشبه شعرا للرجال مزدلا بذلك الشكل. هل أن هذا الوجه بهذين العين والعينان كما تلاحظ فيهما بعض الحزن، يعني ميالة إلى هذه المهابة التي فيها كثير من الحزن والصمت والعيون تكاد تنام، والوجه هنا كأني أجده طرازيا، هل أن الرسام حينما يرسم وجها لهكذا شخصية فإنه يختار النفسية قبل أن يختار ما يمثل الوجه؟ يعني هناك وجوه تعطيك انطباعات، هو في الحقيقة لا يرسم وجها وإنما يرسم وجه يثير انطباعا. أنا أقول لك إن هذا الذي رسم هذه اللوحة مؤمن، لأن وجه الذي تراه في هذه الصورة يعكس الانطباع بأن هذا الرجل الذي في الصورة خير. وحتى لو أنا وأنت الآن نعرف أن هذه صورة السيد المسيح في أحدى الفنون التشكيل، ولكن لو أخذت أنا هذه الصورة ولا أعرف المحتوى سيتكون عندي انطباع عن الشخص وهو انطباع إيجابي. وتعال نجرب أنت معي، لو أنك لا تعرف أن هذا المسيح، ماذا ستقول؟ وأنت طبعا تعرف الرسوم والصور التشكيلية، اقرأ هذه الصورة بقطع النظر عن صاحبها.
0: ما أجده إذن؟ أجد رجلا له هيئة مخصوصة وله ملامح كما أشرت أنت منذ حين تظهر طيبة أو تظهر شيئا من الحزن، لكن ما ربما يخرج هذا الرجل عن الرجل الطرازي العادي ربما هي حركة يده ولبسه وشعره مثلا، هذه التي تقدم لي معطيات تاريخية وتقول لي أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا وإنما هو رجل له تاريخ وله إذن.
1: الآن سي حمود أقول لك هذا الرجل هو السيد المسيح في تصور من رسمه، ما الذي يتغير؟ ما الذي تضيف إليه؟
0: تضيف إلي أنني بشكل غير واعي ربما أبحث عن ملامح القداسة في وجهه في حضوره وتتحول ذلك أو يده وهي تشير إشارة بيده تتحول إلى إشارة إيمانية أفهم أنه بذلك كأنه يبارك أو أنه يقدم شيئا وأفهم إذن من عينيه ذلك الحزن الذي أعرفه عن قصة المسيح كما نعرفها جميعا.
1: نعم، فالصورة بدون هوية شيء ومع الهوية المقدسة شيء آخر. المعنى اللاهوتي في الإيقونات هو معنى مضاف من عندنا أم معنى مضاف من النصوص ضرورة
0: في الأيقونات؟ باعتبار أننا نحن نصنع الأيقونات فنحن نضيف إليها تلك المعاني.
1: إيه، ولكن المعنى اللاهوتي، اللاهوتي بمعنى هذا المعنى الديني، من أين نأتي به؟
0: نأتي به من ثقافتنا، بطبيعة الحال من ثقافتنا، ونحوله إلى علامات كما نحوله في علامات.
1: لو أني أقول لمسلم لا يعرف المسيحية هذا هو المسيح، هذا هو المسيح، ما الذي سيحاول أن يتمثله من القرآن ويسقطه على هذه السورة؟ هل لديه عناصر كثيرة يأخذها من القرآن ليسقطها على هذه السورة؟
0: أن يتذكر بعض القصص المرتبطة بالمسيح إحيائه الموتى أو كإبراء الأبرص أو الأكمة وربما يفهم تلك الإشارة بيده على
1: أنه هو بصدد مداوات الأبرص والأكمة أو بالإشارة إلى أنه يحيي الموتى
0: مثلا،
1: يعني سيقرأ هذه الإشارة من اليدين على أساس أنها جزء مما ذكر في القرآن.
0: يمكن ذلك وهي إمكانية واردة بشكل كبير.
1: طيب لنفترض أن قارئا يعرف القرآن ويعرف النصوص الأخرى التي ذكر فيها السيد الأناجيل والكتب المقدسة، هل سيعطي الصورة جملة من المعاني الإضافية أكثر من ذلك؟
0: أعتقد ذلك لأن له تصورا تأليفيا وبطبيعة الحال هذا تصور تأليفي حسب انتمائه الديني، ولكن هذا التصور التأليفي يسمح له بأن يرى أشياء ربما لا يراها الآخرون. مثلا تلك الكرة البلورية مثلا التي يمسك بها المسيح تطرح تساؤلا بالنسبة لجاهل بالسياق الذي جاءت فيه هذه اللوحة، والعارف بذلك السياق يمكن أن يقرأها بطريقات كما يمكن أن يقرأها بأخرى.
1: طيب لنفترض أن هذه السورة الحقيقة أنا حملتها إليك ما هيش بالألوان ولكن فيها نوع من النور، هل ينظر إلى النور باعتباره إذا أنت تعرف النور والألوان في الصورة هي من صنعة الرسام؟
0: نعم،
1: ولكن ما الذي يجعل صورة كهذه يقرأ فيها النور على أساس وكأنه نور، يعني كأنه قبس من الإله ومعنى من المعاني؟ هل هذا التأويل للنور يدخل إلى مثل هذه الرسوم من بوابة النص؟ ومتى نفصل بين القراءة الموضوعية والقراءة العاطفية المشبعة إيمانا؟
0: أعتقد أنها تدخل من بوابة النص ومن بوابة الإيمان الديني، لأن ذلك النور هو نور في الحقيقة. لو أننا قارنا هذه اللوحة بلوحات أخرى سنجده نورا عاديا طبيعيا، ولكن هذا النور الطبيعي سيتحول بالضرورة إلى نور مقدس بحكم إذن المرجعية الدينية التي أحملها عن اللوحة، وهذا ما سيجعلني أقرأها بطريقة ربما تكسبها معان ودلالات ليست فيها ضرورة.
1: هذه الصورة فيها جميع ناس، جبهة عريضة، الأنف له امتداده والعينان واسعتان ولكن فيهما مثل السبات، هما مفتوحتان، الفم
0: مطبخ،
1: ولكن لا وجود للأذنين. أنت طبعا أنت ترسم، أنت تصور تغيب الأذنين وراء الشعر، هل يقرأ في هذا السياق؟
0: نعم يمكن أن يقرأ باعتبار أن صورة المسيح كانت تظهر في طرازيتها، لأننا نعرف أن الأذنين ربما قد لا أقول يعيبان، ولكن تصويرهما بطريقة جمالية محددة تظهر صورة في كمالها إن شئنا أمر ربما مستبعد قليلا، ولذلك ربما حاول الرسام أن يظهر هذا الوقار من خلال تغيب الأذنين نفسهما.
1: جميل، نستمع إلى هذا المقطع.

0: رحيق اللسان.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع من قصيدة لبشارة الخوري بغناء فريد الأطرش. طبعا لا علاقة لهذا بما نحن فيه من هذه الصور وهذه الرسوم وهذه القداسة بالنسبة إلى النصوص الدينية. تحدثنا منذ حين عن بعض الرسوم القديمة للسيد المسيح، وهناك من يقرأ حركة اليد، نحن ذكرناها، يقرأها على أساس أن حركة اليد المباركة، وأنها في بعض الأحيان تشير إلى حروف اسمه باليونانية، وأنه يرفع إصبعين يرمزان إلى طبيعتي المسيح باعتباره إلها كاملا وإنسان كامل، طبعا هذا في المسيحية، بينما ضمص الأصابع الأخرى يرمز إلى الثالوث المقدس. يعني أنت ترى حتى في التأويل الذي قدمته أنا وأنت، قدمنا تأويلا مؤمنا، يعني التأويل لا يقدم هذه العناصر التي نجدها في قداسة المسيح في المسيحية. في الحضارة الإسلامية لا شك أن الفرس قديما والحضارة الإيرانية حديثا وكذلك التركية هما حضارتان يمكن أن نقول إنهما كسرتا ذلك الطوق على الرسوم. الحضارة التركية ربما لعمقها القديم، وكذلك الحضارة الفارسية لأنها حتى في التاريخ القديم هناك هذا. هل في هذه الحضارات بعض اللوحات التي يمكن أن تصل إلى درجة العالمية وفيها هذه الجوانب التي يتقاطع فيها الصورة الديني بالصورة بمعنى التشكيلي؟
2: نعم، هي كما ذكرت في التجربة الفارسية أو في الحضارة الفارسية والحضارة التركية كذلك أو في الثقافة التركية كذلك، يبدو أن هنالك تساهلا أكبر في تحويل هذه الصورة إلى صورة تشكيلية، ونجد ذلك حاضرا في المنمنمات الفارسية بالأساس.
1: ما معنى منمنمات بالمعنى، ربما بالمعنى المبسط؟ هي لوحات،
2: هي لوحات مصغرة مينياتور بالفرنسية، تكون عادة على مخطوطات على علاقة إذن بالنص، ليست مستقلة.
1: يعني مثلا في مخطوط قديم، في كتاب قديم، يمكن أن نفتح الكتاب ونجد فيه بعض الرسوم لها علاقة بالنص.
2: نعم، مثلا المثال المشهور كليلة ودمنة نفسه، نجد إذن منمنمات لتمثل، إذن نجد يعني ابن آو، ونجد الأسد وغير ذلك. ونجد كذلك
1: من هل في هذه النصوص القديمة اسم من رسم ذلك؟ نحن نعرف أن كليلة ودمنة هي نص فارسي مترجم، ترجمة عبد الله بن المقفع إلى العربية. نعرف ربما سلسلة الكتاب من أين جاءت، من الهند، فارس، ولكن هل نعرف هؤلاء الذين رسموا هذا؟
2: ما نعرفه على الأقل أن الثقافة العربية الإسلامية كانت لها مدرسة في الرسم، وهي ربما المدرسة الأشهر هي المدرسة العراقية وتجربة الواسطي في الموضوع. كل هذا إذن كان على علاقة، وما دام نتحدث عن العراق فتبدو العلاقة واضحة ببلاد فارس وبتجربة الرسم الآسيوية ربما نسبيا.
1: يقال إن هذه المنمنمات برزت مع طلب الأثرياء للكتاب، طلبا يريدون منه أن يكون بخط ملون، ما هوش خط الحبر الأسود، ذاك خط العام، ألوانه كثيرة، وتبدأ الفقرة ربما بكلمة كان الكاف عالية كما هي موجودة في النصوص الكلاسيكية اليونانية واللاتينية، ولكن كان هؤلاء يطلبون أيضا مع هذه الزركشة في الخط والتميز في الخط، لأن هذا الكتاب سيحتفظون به، يريدون ربما مشاهد نفسيا عندها إقبال تدفعك إلى أن تقبل على النص، ثم يطلبون هذه الرسوم الملونة التي كان ثمنها في ذلك الوقت باهظا، لأن الألوان من الصعب العثور عليها، ليست كما في عصرنا. فكأن الكاتب النساخ شيء، ولكن الرسام كان يأخذ مالا كثيرا ولا يترك أثره في الكتاب. هذا بصفة عام لكي يعرف السادة المستمع لماذا لا نعرف رسامين. الرسامين كأنهم فنانون بمقابل كبير وباهظ، ولا يقدمونه إلا إلى هؤلاء الأثرياء الذين يتعاملون مع الكتاب باعتباره فحوا، ولكن أيضا باعتباره شكلا مزخرفا جميلا.
2: نعم، هو شكل ربما أن منمنمات هي دليل على الترف في حد ذاته، وأنه أمر من ضرورات الرفاه إن شئنا. دون أن ننسى،
1: حدثني عن المعراج، هذه اللوحة المهمة، لمن هي؟
2: المعراج هي، نجد منمنمات للمعراج، يعني منمنمة مثلا الإسراء والمعراج لخمسة نظامي، هناك يعني هذه منمنمة مشهورة
1: تعود إلى أي عصر؟
2: تعود لما أظن إذا لما أخطأ تقريباً في العصر أو القرن ربما العاشر إذا لم أخطأ في ذلك.
1: قديم.
2: نعم. وهذه المنمنمات نجدها حاضرة كما نعرف خاصة في الثقافة الفارسية بالأساس.
1: لماذا التركيز على المعراج؟ وما الذي رسم فيه؟
2: رسم فيه ما نعرفه في المعراج، أن تلك الرحلة برحلة العروج التي تحتاج إلى وسيلة التنقل في نهاية الأمر، الذي هو البراق. البراق هو الكائن العجائبي في ذلك في هذه اللوحة أو في هذه المنمنمة، إلى جانبي بطبيعة الحال حضور الملك.
1: مما يتألف هذا الحيوان؟
2: ذلك الحصان الذي يملك جناحين.
1: جميل.
2: هذا نجده تم
1: أي هذا له أثار في الأساطير الإغريقية. يمكن أن نقول إنهم أخذوا هذا التركيب بين كيانين، بين فرس ونسر يطير، لكي يعطوك هذا المزيج بين فرس ليس عاديا، هو فرس ولكنه يمكن أن يصعد بالاتجاه الأعلى، يمكن أن يعرج. هل أخذوا هذا المزيج والتركيب من الحضارات الأخرى؟
2: أعتقد أنهم أخذوا ذلك، ولكن مرة أخرى أريد أن أركز.
1: أبو الهول، أنت تعرف أبو الهول يعني هو مركب.
2: نعم، ولكن أريد أن أركز مرة أخرى على هذه الثقافة الفارسية، باعتبارها يمكن أن تكون هي المنبع نفسه لهذه التصورات، دون الحاجة حتى إذا الذهاب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الحضارة الإغريقية.
1: معناها هم نفسهم عندهم هذه القدرة على التخيل، تخيل عناصر مأخوذة من الطير ومأخوذة.
2: نحن نعرف
1: وتركيبها.
2: نعم
1: يعني كأنك تقول لي التركيب بين الكائنات لا يحتاج فيه المرء أن يقلد غيره. هو موجود.
2: هو موجود عندهم، ولكن هو موجود أيضا داخل الثقافة في حد ذاتها، باعتبار قربها من ثقافات أخرى، من الثقافة الهندية. ومنمنمة في حد ذاتها تقترب إلى حد كبير من الرسم التشكيلي في الثقافة الصينية. ونجد أثرا كبيرا لحتى طريقة رسم الأشخاص أو طريقة رسم الكائنات بطريقة ما، نجد تشابها، وهذا الأثر يبدو حاضرا، يعني أن الثقافة الشرقية فلنقول ذلك كانت حاضرة بكل متخيلاتها، بكل رموزها، بكل أساطيرها، حاضرة في المنمنمة وهي
1: معنى أنت تقول أن الحضارة الفارسية في تشكيل ما يسمى بالمعراج، طبعا نحن ليست لدينا البراق في النص القرآن،
2: إنما
1: أضافوه، لأنك حينما تقول إن الرسول عليه السلام قد عرج به، لابد أن تتخيل ما هي الأداة التي يمكن أن يكون قد عرج بها، مو هك؟
2: لكن لدينا البراق في النص السيري.
1: نص؟
2: في النص السيري في السيرة. يعني النص السيري هو الذي صنع هذا المتخيل في, في, في, في الذهن يعني قبل أن يرسم.
1: لكن حتى في حينما تقول سيرة, السيرة كانوا نص طفيلي, نص إضافي على النص القرآني. حينما نقول طفيلي بمعنى جاءوا به للتفسير النص المقدس. النص المقدس لا وجود للأداة.
2: نعم.
1: المخيال
2: هو الذي صنع,
1: هو الذي صنع هذا الحصان الذي يطير, وسموه أصلا. فأنت تقول لي أن هذا التركيب هو جزء من حضارات أخرى.
2: نعم, هو جزء من حضارات أخرى, ولكن مرة أخرى هو جزء من الخيال الإنساني في حد ذاته.
1: كيف تصف لنا الألوان في هذه المنمنمات الفارسية؟ هل هناك صبغة لونية ما يمكن أن نقول أنها فارسية؟
2: هي فلنقول الأقل في هذه اللوحة, في هذه المنمنمات المختصة بالعروج, أن نجد هيمنة للون الأزرق على الأقل, صبغة اللون الأزرق. وما يحيل عليه اللون الأزرق من علاقته بالسماء. فهو لون, ولو أننا نظرنا إلى هذه الزرقة فنجدها إذن ليست زرقة صافية, وإنما هي مشحونة أو مختلطة بألوان أخرى كأنها تقربها من لون السديم, لون سديمي إذن سمائي يقربنا من ذلك الشعور, شعور بالمعراج وشعور بالتجربة الشعورية التي عاشها النبي في معراجه.
1: كل شكر لك سي حبود أبو عبان, كنت ضيفا في هذه الحصة حول السورة والصورة. كل الشكر لك.
2: ولك الشكر أيضا على هذه الدعوة.
1: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة, وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، يحييكم في هذا اللقاء المتجدد في رحاب مقامات التجلي، هذا الموعد الأسبوعي المخصص للموسيقى الدينية بمختلف أشكالها الصوفية وغيرها، والذي نتناول فيه العديد من المسائل والقضايا المتصلة بهذه الممارسات الفنية المميزة. كنا على امتداد الحلقات السابقة أعزائنا المستمعين، ولا زلنا نخوض في موضوع نشأة الأشكال الإنشادية الدينية وتطورها في المنطقة المغاربية، وقد تعرفنا على جذور هذه الممارسات التي انطلقت بصفة جلية من القيروان خلال الفترة الأغلبية والعبيدية والزيرية مع أوائل الزهاد والعباد في هذه البلاد، وتقصينا أخبارهم وعاداتهم بخصوص

يعرض عن القواعد النظرية الجافة، فقد أقحم لأجل ذلك المرددات الذكرية والأشعار الصوفية في صميم الأنشطة الصوفية، وساغ العديد من القصائد والأزجال والموشحات الدينية التي مثلت منهلا عذبا متدفقا استقى منه مختلف المتصوفة المغاربة والمشارقة أيضا مادتهم الأساسية المعتمدة في أنشطتهم الصوفية، وبذلك تم تمرير الخطاب الديني المتعالي إلى عموم الناس عبر وسائل غير عقلية بل عن طريق الأحاسيس والوجدان. تتلمذ عن الشيخ شعيب وتخرج على يديه العديد من الشيوخ الذين نهلوا من علمه ومعارفه الذوقية ذات الصبغة الفنية، وقاموا بنشر هذا الشكل المخصوص من التصوف، مسهمين بذلك في بث مختلف الأفكار والمبادئ الصوفية بين عامة الناس بمختلف الأساليب والأشكال التي من بينها الأذكار والأناشيد الصوفية المتنوعة. وقد سخر هؤلاء الشيوخ من تلاميذ أبي مدين المستمعين الأكارم أنفسهم للاطلاع بهذه الوظائف التعليمية وتولوا الأعمال الميدانية، فالتحموا بالقاعدة الشعبية وعاشوا بين الناس وأنصتوا إليهم وتبنوا قضاياهم بمنتهى الالتزام. وقد مثلت هذه الأعمال اللبنات الأساسية التي قام على أساسها صرح التصوف الشعبي الطرقي. ومن أشهر المتتلمذين على يدي الشيخ أبي مدين شعيب نذكر الشيخ أبا يوسف الدهماني والشيخ أبا علي النفطي والشيخ عبد العزيز المهدوي، إلى جانب الشيخ أبي سعيد الباجي أحد أبرز شيوخ أبي الحسن الشاذلي. قبل مواصلة الحديث في هذا الشأن نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد الصوفي الطرقي بصوت الشيخ حميدة عجاج. نأيتم عن المضنى ولم تتلطفوا على هائم الألحاظ بكم وهو مجنف مشوق ينادي والمدامع تذرف نهاري وليلي ساهر متأسفُ.

تجافى جفوني نومها مذ هجرتم وعذبتموني بالصدود وجرتم ولو ذقتم ما ذقته لعذرتموني

كنا مستمعين بصدد الحديث عن الشيوخ المتتلمذين على يد الشيخ أبي بدر شعيب، والذين نهلوا من علمه ومعارفه الذوقية ذات الصبغة الفنية، وقاموا بنشر هذا الشكل المخصوص من التصوف بين عامة الناس بمختلف الأساليب والأشكال التي من بينها الأذكار والأناشيد الصوفية المتنوعة. ومن بين هؤلاء تحدثنا عن الشيخ أبي يوسف الدهماني، الذي كان كثير التجوال بين جهات الوسط والساحل الشرقي لإفريقية، غايته تربية جموع الأعراب وتثبيت عقيدتهم على الإسلام، مع حثهم على ترك الحرابة والكف عن التعرض للناس بالإذاية. وقد تولى الدهماني هذه المهام من خلال نشر الميعاد، ذاك التجمع الذي تلقى فيه بعض الدروس التي تتحول إلى نوع من الطقوس القارة، كقراءة النصوص الدينية وتلاوة الأذكار والأوراد والاستماع إلى بعض الإنشاد والمدائح التي تثير النشوة والانجذاب. ويشير الباحث صالح العلواني في دراسته حول انتشار الولاية في بلاد القبائل الرحل إلى حركة استتابة الأعراب التي انطلقت بالخصوص مع الشيخ أبي يوسف الدهماني في أرياف إفريقية النائية ابتداء من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. ويذكر أن أبا يوسف كان له دور هام في استتابة هؤلاء الأعراب، وذلك من خلال الحركة النشيطة التي دأب عليها في القرى والأرياف الواقعة بين القيروان ومنطقة الساحل. وكان الدهماني يعقد خلال تنقلاته حلقات سماع يؤمها أعداد كبيرة من الأعراب من سكان هذه القرى والبوادي على حد تعبيره. وتتعدد الإشارات في المناقب الدهمانية إلى الميعاد الذي كان يقيمه أبو يوسف في القيروان بعد الفراغ من أداء الصلاة. وذكر ابن الدباغ في هذه المناقب قائلا: صلى بنا الشيخ صلاة الظهر وأخذ يقرأ في الميعاد على عادته، ثم أطبق الكتاب. وذكر مرة أخرى أن الشيخ أخذ الكتاب ليقرأ في الميعاد، كما جاء على لسان ابن الدباغ أيضا قوله: فلما كان آخر الليل أتيت بالسراج للشيخ الدهماني وأعطيته وضوءه، فلما أكمل وصلى جلس في الميعاد. ونقل نفس الكاتب حديث أبي زكريا يحيى ابن هناص الذي قال: حضرت ميعاد الشيخ أبي يوسف فتكلم الناس بكلام حسن ما سمعت مثله في كتاب من كتب القوم. ونقل أيضا حديث يعقوب ابن خليفة الدهماني الذي قال: تأخرت يوما عن المبادرة إلى ميعاد الشيخ، ثم جئت فجلست قرب الباب في آخر الحلقة والكتاب يقرأ عليه. ويفيدنا جميع ما أورده ابن الدباغ في المناقب الدهمانية حول ميعاد الشيخ أبي يوسف الدهماني أن هذا الموعد أو الاجتماع كان يعقد دائما بعد أداء الصلاة بمختلف أوقاتها، وكان يخصص لقراءة الكتاب وكذلك كتب أخرى من كتب القوم، أي كتب التصوف. كما نقلت الباحثة نيلي سلامة من ناحيتها أن الميعاد يعرف بأنه الزمن الذي يخصص للاجتماع للذكر والسماع والإنشاد والشطحات.

بعد حديثنا عن الشيخ أبي يوسف الدهماني أحد تلاميذ قطب التصوف المغاربي أبي مدين شعيب من الذين أسهموا خلال الفترة الواقعة بين القرنين 12 و13 الميلاديين في نشر نمطه الصوفي المميز بين عموم الناس بوسط إفريقية، مما مهد لظهور تيار التصوف الطرقي بهذه البلاد، وذلك من خلال اعتماد منهجية تربوية مستحدثة في ذلك الوقت تقوم على تلقين المبادئ والأفكار الصوفية بواسطة سرد الأوراد وإنشاد الأذكار والأشعار الصوفية. سوف نتناول أيضا مقتطفات من سيرة أحد زملائه من أصحاب الشيخ أبي بدر شعيب الآخرين المتتلمذين على يديه، والذين أسهموا بدورهم في نشر نمط التصوف الذوقي القائم على تلك الممارسات الفنية الذكرية والإنشادية، وهو الشيخ أبو سعيد الباجي المتوفى 28 و600 للهجرة، 30 و200 للميلاد، والمولود 51 و500 للهجرة، 56 و100 للميلاد، ببلدة باجة القديمة الواقعة بناحية منوبة من ضواحي تونس الغربية، ولأجل ذلك عرف بلقب الباجي. كان أبو سعيد الباجي خياطا في بداية حياته قبل اشتهاره بالنسك والزهادة، وقد افتتن بالحياة الروحية منذ سباه ومال إلى التصوف ومخالطة رجاله، وكان شديد التأثر إلى حد البكاء خلال قراءته للقرآن عند صلاته. صاحب عددا من مشاهير المتصوفة أهمهم الشيخ أبو مدين شعيب، وكان الشيخ عبد العزيز المهدوي من خاصة أصدقائه، فضلا عن التقائه بأبي يوسف الدهماني وأبي علي النفطي والطاهر المزوغي. وكان أبو سعيد الباجي من أعلام الحركة الصوفية في إفريقيا خلال الفترة الحفصية. عرف الباجي بالصلاح والاستقامة وفعل الخير، فقد كان يسعف الناس ويخدمهم، إلى جانب تعلقه بالعلم والزهد والمرابطة وممارسة الخلوة للتعبد، وقد سار على هذا النهج مدة طويلة من حياته. ذهب إلى الحج في 10 و200 للميلاد، وجاور بمكة 3 سنوات، وزار بلاد الشام، وتحول بعد رجوعه من حال الانكفاء والاختلاء إلى حال حسن كحال الملوك من المركب والثياب، على حد عبارة ابن الطواح في سبك المقال. عند ذلك شاع ذكر أبي سعيد الباجي وكثر أتباعه، خاصة عندما أصبح يعقد ميعادا للذكر في مغارة المعشوق بجبل التوبة بتونس، ذاك الذي صار يدعى اليوم بجبل الجلاز. وعند ذيوع صيته وازدياد عدد أتباعه، اتخذ الباجي مجلسا مخصوصا يعقد فيه لمريديه ميعادا يتضمن دروسا في التصوف وحلقات لقراءة القرآن والذكر والسماع الصوفي، وذلك في جبل المنار حيث منارة قرطاجنة الواقعة في المكان المسمى اليوم هضبة سيدي بوسعيد أو جبل سيدي بوسعيد، المشتهر منذ أقدم العصور بما يسمى بالناظور الذي تهتدي به السفن المبحرة كما يقال في البحور. ولأجل ذلك عرف الباجي لدى عموم الناس بلقب رايس لبحار. يا سيدي

أعود أعزائنا المستمعين إلى سيرة الشيخ أبي سعيد الباجي الذي كان واسع المعرفة شديد الاطلاع على علوم الفقه والشريعة، مما سمح له بالإفتاء بالتزامن مع ممارساته الزهدية وتأملاته الصوفية، وقد حاز مرتبة رفيعة في العلوم الدينية واكتسب حظوة اجتماعية جعلته قبلة للزوار من شيوخ الصلاح وطلبة العلم وعامة المريدين، على حد ما جاء في مناقبه التي دونها تلميذه علي بن محمد الهواري. ومن أهم المتتلمذين على يدي الباجي نذكر بالخصوص الشيخ أبا الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية. وقد ذكر ابن عياد الشافعي في هذا الشأن وفي كتابه المفاخر العلية أن أبا الحسن الشاذلي قصد جملة من المشايخ خلال حلوله بتونس عله يظفر بمن يشرح له ما عسر على فهمه من مسالك الطريق الصوفي، فلم يجد ضالته إلا لدى الباجي الذي أخبره بحاله قبل أن يبديه وتكلم على سره، فعلم الشاذلي إذاك أنه ولي من أولياء الله ولازمه وانتفع به، وتوطدت هذه العلاقة بين الباجي ومريده الشاذلي الذي صار ينوب عن شيخه خلال تغيبه عن حلقة الذكر التي كان يقيمها بمغارة في جبل التوبة، وهو المكان المعروف اليوم بهضبة الزلاج. صار أبو سعيد الباجي على خطى شيخه أبو مدين شعيب، متوليا على امتداد زهاء عقدين من الزمن القيام بأعباء التربية الصوفية ونشرها بين أهالي تونس وما جاورها من المناطق المحيطة، معرضا عن جميع الغراءات والعروض التي قدمها له الأمير أبو العلاء الموحدي. وكان متمكنا ومطلعا على علوم الفقه والشريعة من ناحية، إلى جانب تمسكه بالمواجيد الذوقية والمواهب الفنية من ناحية أخرى، إذ كان كثيرا ما ينشد الشعر. ولما يستبد به حبه لربه كان يقول: ذكر الحبيب لا يمل أبدا، على الدوام دائما مؤبدا، هو الحياة للقلوب وبه فزنا ونحظى بمقام السعداء.

في معرض حديثنا عن الشيخ أبي سعيد الباجي مستمعين الأكارم، أشرنا إلى أنه كان متمكناً ومطلعاً على علوم الفقه والشريعة من ناحية، إلى جانب تمسكه بالمواجيد الذوقية والمواهب الفنية من ناحية أخرى، وكان ينشد في حالات الأنس فيقول على حد ما جاء في مناقبه: أيا منزل الأحباب هل فيك من راع، ويا غاية العشاق أنت لهم داع، ويا منية الأحباب أنت لهم راع. ومن القصص التي رواها علي بن محمد الهواري تلميذ الباجي ومحبر مناقبه أنه قد شهد له جملة من الأحوال بمحله، وذلك عندما قرأ عليه قول أبي الفرج الجوزي في قصة آدم الذي كان يبكي للدار مرة وللجار ألف مرة، فصاح الباجي وهب من مقعده كالسهم وسقط مغشيا عليه من فرط التأثر. وأضاف الهواري أن أبا سعيد قد بقي أياما لم يأكل ولم يشرب من شدة تأثره بما قرئ عليه في مجلسه من الشعر. ومما حكاه الهواري عن شيخه الباجي أيضا أنه قرئ عليه يوما ما ذكره القشيري مما حدث لرابعة العدوية يوما عندما قالت: تحرق بالنار قلبا يحبك، فهتف بها هاتف: ما كنا نعمل هذا بأحبابنا، فلا تظنين بنا ظن السوء. فما كان من الباجي إلا أن صاح صيحة عظيمة كادت تذهب روحه ووقع مخشيا عليه. وتدل هذه الحكايات على رهافة حس الباجي وتأثره الشديد بما كان يتناهى إلى سمعه من رائق النظم وطيب الكلام، فقد أنشد أمامه قارئ مرة قول الشاعر: ألا يا نسيم الريح من أرض بابل، احمل إلى أرض العراق سلامي، وإني أهوى أن أكون بأرضكم على أنني منها اتخذت غرامي. فما كان من أبي سعيد إلا أن انهمك في بكاء شديد حتى كاد أن يخشى عليه، حسب عبارة تلميذه الهواري الذي أضاف أن حاله كانت كذلك دائما عند السماع، لا يملك نفسه من شدة البكاء، ولأجل ذلك كان قلما يحضره لرقة قلبه وغلبة حاله، إلا أنه يحبه ولا ينكره. وكان أصحابه على حد ما أورده الهواري دائما إذا رغبوا في السماع يستأذنونه فلا يمانع ويقول: أنا أحضر معكم، فكانوا يجدون طيبة وبركة بحضوره معهم. ومما ذكره الرصاع في فهرسته حول الباجي أنه كان يميل إلى السماع وضرب الآلة ويحبه ولا ينكره، ولكنه قلما يحضره لرقته وغلبته عليه، فقد كانت تدركه حال عظيمة من الوجد والبكاء يصرخ لها ويخشى عليه. وما يمكن استخلاصه بعد هذه الإيرادات التي قدمها عمر بن محمد الهواري في حق شيخه أبي سعيد الباجي أن هذا الولي المتتلمذي على أبي مدين شعيب كان مولعا بالسماع ويرغب في حضوره مع أصحابه على الرغم مما كان يتصف به من الرقة الشديدة في قلبه ومن الغلبة في حاله التي تذهب به إلى الانفعال والتأثر خلال السماع حد البكاء والغشية.

0: إن الإشارات إلى السماع في مناقب أبي سعيد الباجي مستمعين الأكارم عديدة، وهي دلالة على انتشار هذه الممارسة في الحاضرة الحفصية فيما بين القرنين 12 و13 الميلاديين. وقد روى الهواري محبر مناقب أبي سعيد الباجي قصة حكاها له أحد مريدي أبي سعيد وهو أبو الحسن علي. إن الإشارات إلى السماع في مناقب أبي سعيد الباجي مستمعين الأكارم عديدة، وهي دلالة على انتشار هذه الممارسة في الحاضرة الحفصية فيما بين القرنين 12 و13 الميلاديين. وقد روى الهواري محبر هذه المناقب قصة حكاها له أحد مريدي أبي سعيد وهو أبو الحسن علي ابن الحسين ابن عبد الرفيع، الذي حضر ليلة مجلس سماع في تونس، وكان به على حد قوله عود ومغني يغني ورقص ولعب. ربما لا نذهب إلى أن مجلس السماع هذا هو من المجالس المخصوصة بشيوخ التصوف ومريديهم في ذلك الوقت، إلا أن حضور أحد مريدي الباجي بها ينبئنا عن انفتاح رواد مجالس شيوخ التصوف على هذا النوع من السماع ذي الصبغة الدنيوية، وهو ما يكون قد أسهم في تسرب مثل هذه الممارسات الموسيقية إلى الحلقات الصوفية وإن بعد حين. وما يمكن استنتاجه إلى هذا الحد أن هذا الشكل من السماع الذي كان معتمدا لدى متصوفة المغارب إلى حدود القرن 17 الهجري 13 الميلادي، زمن انتشار أصحاب أبي مدين شعيب على كامل هذا المجال، كان سماعاً ذا صبغة تقبلية باسيف يلشده القوالون والمنشدون، ولا يسهم فيه المريدون والمتصوفة بشيء عدا الإنصات والتأثر والتفاعل لا غير. وسوف يتغير هذا التقليد شيئاً فشيئاً ابتداءً من أواخر القرن المذكور مع أحد أتباع أبي مدين في المغرب الأوسط من خلال اعتماد الصبغة الجماعية في أداء الأذكار الصوفية، بعدما كانت هذه العملية تتم بصفة فردية. هكذا نأتي أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحصة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الحصة القادمة نحييكم أصدقائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات مهندسة الصوت سونيا الهدياوي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
3: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
3: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: قطر الندى، قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: الموسيقى لغة والموسيقى فن، وهي أيضا علم له قواعده وضوابطه وأصوله. والموسيقى قبل هذا وذاك إيقاع الكون ولحن الوجود، وزعت فيهما بمقادير وتفرقت بينهما بنسب وأوزان، تشترك فيها الكائنات جميعا دون استثناء. فالموسيقى في الطبيعة بفصولها المتلاحقة، وبرعدها القاصف ومطرها المنهمر، وبخرير وديانها وجداولها وهدير بحرها وحفيف أوراقها وأغصانها، وكذلك بنفخ ريحها عاصفة أو نسيما لطيفا. إن الموسيقى في الحيوان وأصواته وحركته وسكونه، والموسيقى في الإنسان، هذا الذي أساس كيانه ووجوده نبض قلب وخلجة وجدان، وميزة خلقه قدرة على النطق وتشكيل الأصوات الدالة وصياغة الألحان. عن الموسيقى كتب جبران خليل جبران في مطلع مسيرته الأدبية مقالا مطولا سماه الموسيقى، ونشره سنة 1995. وقد تحدث فيه عن الموسيقى حديثا غير مألوف على عادة جبران في الكلام والحديث. ففي المقال فلسفة وفكر، وفي المقال رؤية و

رؤيا وفيه خيال وفيه لغة صافية تجري سلسة سلسبيلا. يقول جبران عن الموسيقى: وجد الإنسان فأوحيت إليه من العلاء لغة ليست كاللغات، تحكي ما يكنه القلب للقلب، فهي حديث القلوب. الموسيقى كالمصباح تطرد ظلمة النفس وتنير القلب فتظهر أعماقه، والألحان في قضائي أشباح الذات الحقيقية أو أخيلة المشاعر الحية.

0: قطر الندى.
1: عرف الإنسان الموسيقى منذ القديم وعاش بها، وعرفتها مختلف الأمم والشعوب وجميع الثقافات والحضارات. يدل على ذلك التاريخ والأخبار والآثار، وتشير إلى ذلك الأساطير والخرافات. فللصينيين تاريخ عريق سحيق في هذا المجال، ولليونان أيضاً، أولئك الذين منحوا الموسيقى اسمها الذي نعرف، وجعلوا لها ولسائر الفنون إلهاً سموه أبولون، وقد دعاه الرومان بهذا الاسم أيضاً.

0: قطر الندى.
1: كانت للعرب كسائر الأمم معرفة بالموسيقى، وكانت سوق عكاظ سوقاً يتبارى فيها الشعراء ويتنافس فيها المغنون والموسيقيون. وقد لعبت المرأة دوراً بارزاً في تطوير الموسيقى والغناء عند العرب، فنساء القبائل كن يشتركن في الاحتفال بالأعياد والمناسبات بآلاتهن الموسيقية، ومنها المعزف والمعزفة والعود والدف والطنبور. وكانت القينة امرأة تتولى الرقص والغناء في مجالس شيوخ القبائل وفي قصور الملوك والأمراء، وكذلك في الحانات. وقد تلازم الشعر والموسيقى في الجاهلية وبعدها، جمع بينهما الوزن والإيقاع. من ذلك أن الخنساء كانت تنشد شعرها في رثاء أخيها بمرافقة الموسيقى لها. وكان الأعشى ميمون بن قيس يطوف أرجاء الجزيرة العربية وبيده الصنجو وهو يتغنى بأجمل الأشعار، فسمي صناجة العرب. وما أكثر ما وصف شعراء العرب في الجاهلية وفي العصور الإسلامية التي تلتها منتديات اللهو والمجون ومجالس الأنس والغناء والرقص، وما أكثر ما تغنوا بالقيان وجمالهن وأصواتهن الحسنة الشجية. يقول ابن الرومي في مغنية اسمها وحيد، يزعم الرواة أنه كان يحبها حبا شديدا: ظبية تسكن القلوب وترعاها، وقمرية لها تغريد، تتغنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيد، لا تراها هناك تجحظ عين لك منها ولا يدر وريد، معبد في الغناء وابن سريج وهي في الضرب زلزل وعقيد. والحقيقة أن ابن الرومي لا يسوي في القصيدة بين وحيد وسائر المغنين المشهورين مثل معبد وابن سريج وغيرهم ممن سمى، لأنه يتدارك الأمر بعد ذلك فيقول ما معناه: إن وحيدا حرة وهم عندها عبيد، فلا أعظم من شأنها ولا أسمى من مرتبتها ولا أعلى من كعبها. كذلك هم الشعراء حين يذهب بهم الخيال بعيدا. أما الجاحظ فقد خص القيان برسالة من رسائله سماها رسالة القيان، وكثيرة هي الكتب والرسائل التي صنفت فيهن وفي وصفهن وذكر أخبارهن.

0: قطر الندى.
1: حين ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية وتمازجت مع غيرها من الحضارات وتأثرت بثقافاتها، انعكس ذلك على فن الموسيقى والغناء عندهم، فتطور تطوراً بعيد المدى. وقد ساعدت على ذلك أيضاً رعاية الخلفاء والوزراء والأثرياء والوجهاء للموسيقى والغناء وسائر الفنون وما كانوا يقيمون من مجالس الأنس والطرب. فبرزت على امتداد العصرين الأموي والعباسي وبعدهما في الأندلس أسماء كثيرة من الرجال والنساء ممن ذاع صيتهم واشتهر أمرهم في مجال الموسيقى والغناء. قد نذكر المغني الموسيقي يونس الكاتب الذي تلألأ نجمه في زمن بني أمية، فهو من أوائل الذين وثقوا لفنون الغناء والموسيقى، وقد ألف فيهما كتاب النغم وكتاب القيان. وفي العصر العباسي ظهر إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق، كما ظهر إبراهيم بن المهدي، وكان لهم جميعا دور وأي دور في تطوير الموسيقى العربية، مستفيدين من الترجمة عن اليونانية وغيرها في هذا الباب.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: وفي الأندلس برز أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب، وهو أول من أسس معهداً منظماً للموسيقى، وقد اشتهر أمر هذا المعهد فأصبح قبلة الطلاب، حتى أن جورج الثالث ملك إنجلترا في ذلك الزمن أوفد ابن أخته لدراسة الموسيقى فيه. ومن مآثر زرياب أنه أحدث في الموسيقى مقامات كثيرة لم تكن معروفة من قبل، وأنه جعل أوتار العود 5 وكانت قبله 4. وعن العود وعازفه قيلت قصائد وأشعار، منها دندن فعودك طير بين أطياري، يشنف السمع جلت قدرة الباري، كأنه البلبل الغريد في عدن حيث العنادل تشدو بين أزهاري، هل ذاك عود أم الشحرور في قفص يسبح الله أم ترتيل أحباري، أم أنت أوتيت دون الناس في زمني من آل داود مزمورا لمزماري.

0: قطر الندى.
1: إن التراث العربي الإسلامي في مجال الموسيقى واسع ثري، له إشعاعه وقيمته، وله تأثيره في غيره من الثقافات. فقد اهتم العلماء والفلاسفة والأدباء العرب بالموسيقى، وألفوا فيها المقالات والمصنفات. فعلى ذلك إخوان الصفا وخلان الوفا في رسائلهم، وتحدث عنها الكندي والفارابي صاحب كتاب الموسيقى الكبير، وابن سينا في كتابه القانون في الطب، وابن خلدون وداود الأنطاكي في مصنفه الموسوم بتذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب. وقد قالوا كلهم بفائدة الموسيقى في معالجة بعض الأمراض النفسية وحتى الجسدية. ويظل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني موسوعة بأتم معنى الكلمة، تبرز مدى عناية الثقافة العربية الإسلامية بهذا الفن. ألف الأصفهاني كتاب الأغاني في القرن الرابع بعد الهجرة، وجمع فيه الأغاني التي ظهرت في عصره وقبل عصره، مع بيان طريقة غنائها وما يلزم من الشروح والتعليقات والأخبار المتعلقة بها وبأشعارها.

استغرق تأليف كتاب الأغاني 50 سنة بالتمام والكمال، وعند الفراغ منه أهداه صاحبه إلى الأمير سيف الدولة الحمداني فمنحه 1000 دينار، بدت لحاكم الأندلس زهيدة بالنسبة إلى قيمة الكتاب، فبعث إلى الأصفهاني يلتمس نسخة منه لقاء 1000 دينار عينا ذهبا، فكان له ذلك.

0: قطر الندى.
1: ذاك هو شأن الموسيقى في الحضارة العربية الإسلامية في عهود ازدهارها وإشعاعها. أما في الزمن الحديث فقد شهدت الموسيقى العربية تطوراً ملموساً على جميع المستويات بفعل التجدد، وكذلك بسبب التأثر بالموسيقى الغربية الأوروبية منذ مطلع القرن التاسع عشر، فظهرت أسماء بارزة اطلعت بهذا التجديد الموسيقي، منها عبد الحمولي وبعده سلام حجازي وسيد درويش وغيرهم.

إن الحديث عن الموسيقى يجب أن يشمل مساهمة أوروبا في ترقية هذا الفن، خاصة منذ عصر النهضة، فقد تلاحقت الأنماط والمدارس الموسيقية، ومن أبرزها وأرقاها الموسيقى الكلاسيكية بسمفونياتها وسائر ألوانها البديعة. وعماد الموسيقى الكلاسيكية الغربية فنانون كبار وموسيقيون أفذاذ، من أمثال الألمانيين بيتهوفن وباخ، والنمساوي موزار، والإيطالي فيفالدي، والفرنسي البولوني شوبان.

نزلت الموسيقى من العلاء والسماء كما قال جبران، لكن منذ نزولها ذاك من فكت تفعل فعلها في الأرض والحياة، فتسحر العقول وتفتل النفوس وتحرك الهمم فتندفع بتأثيرها، كما تحرك الأجسام فتتلوى وتتثنى، مثلما تفعل الفتاة وصاحبها في حديث البعث الأول من حدث أبو هريرة قال في لوحة من الإيقاع والجمال والتناسق والكمال: لا تقوى على رسمها ولا تقدر إلا عبقرية محمود المسعدي رحمه الله.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وكانوا لنا عابدين.

0: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

عبد السلام الحسني اجتدي أزمة تنفرجي. صباح الانفراجات، صباح الأمل والتفاؤل أينما كنتم مستمعين مستمعات على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من أغاني الحياة لقناة وصل حتى حدود الساعة 9. يؤمنه لكم أمين أبو بكري في الهندسة التقنية، كوثر الحجري ومريم مناع في المتابعة الرقمية والتنسيق، نزيها زرعي من أمام ميكروفون استوديو 6. لقائنا يتواصل مع الأنغام هذه صباح.

كانت هذه صباح ما نصحكمش بالسيجارة الحماية اللي صحتكم هكا مينة لقناة تواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفيلسوف دينيس ديدرو، يقول الجمل البليغة مثلها مثل المسامير الحادة تفرض الحقيقة على ذاكرتنا. لقنا مازال متواصل دائما قبل موعد فيروز، نستمع إلى قصيدة مغنات، واخترنا لكم هذا اليوم أن نستمع إلى قصيدة بإمضاء في التلحين بشار زرقان متى.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: حسب التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 5 أكتوبر، الطقس يكون مغيم جزئيا، فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. تشهد الحرارة استقرار نسبي لتكون الأجواء دافئة بشكل عام. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والشمال، وطبعا تونس العاصمة. المناطق الداخلية والجنوب تكون الأجواء أكثر دفئ، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و 33 درجة. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة إلى معتدلة عموما مع هبات قد تكون نسبيا قرب السواحل الشمالية. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب محليا في السواحل الشمالية، في حين تكون الأجواء البحرية أكثر هدوء أو أقل اضطراب في بقية الشواطئ الوسطى والجنوبية. إن شاء الله ديما تكونوا بخير ويومكم سعيد. لقنا مازال متواصل مع الأنغام، زهيرة سالم محبوبي.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية في أغاني الحياة، أكيد فكرة على أبرز الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
1: فوق النسيان.
0: وفي مثل هذا اليوم الخامس من أكتوبر أو تشرين الأول 1582 بسبب استخدام التقويم الجريجوري، فإن هذا اليوم غير موجود في هذا العام في كل من إيطاليا وبولندا والبرتغال وإسبانيا. وفي مثل هذا اليوم من سنة 89 700,000 النساء الفرنسيات تظهرن أمام قصر فرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء. 64,800,000 أعصار دمر مدينة كالكوتا الهندية. 1905 ويلبر رايت قطع مسافة 24 ميل في 39 دقيقة مستخدما طائرته المسماة رايت فلاير 3، وهو ما اعتبر رقما قياسيا صمد حتى سنة 1908. 1910 قامت ثورة 5 أكتوبر في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلن قيام الجمهورية. أما الحرب العالمية الأولى فقد شهدت أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا، كان ذلك في سنة 1914. فرنسا منحت النساء حق التصويت عام 1944. 47,900,000 بدأ أول خطاب متلفز للرئيس الأمريكي هاري ترومان من البيت الأبيض. 1962 تم عرض فيلم دكتور نو، وهو أول فيلم في سلسلة أفلام جيمس بوند. في مثل هذا اليوم ولد دينيس ديدرو الفيلسوف الفرنسي عام 1713.

رولان جاروس الطيار الفرنسي غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 1918، وهو أول من اجتاز البحر المتوسط عن طريق الطيران، إذ حلق من مدينة فيغوس الفرنسية إلى مدينة بنزرت التونسية. هينينغ مانكل الروائي والكاتب المسرحي السويدي غادرنا في مثل هذا اليوم من سنة 1925. اليوم هو يوم المعلم العالمي، عيد الجمهورية في البرتغال وعيد القوات المسلحة في إندونيسيا. لقانا يتواصل مع الأنغام.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم لإدوارد سعيد الفلسطيني المعروف، والمعروف بكتابه الاستشراق. عنوان الكتاب بالإنجليزية Covering Islam، وهذا الكتاب بمعنى يمكن ترجمته حرفيا طبعا تغطية الإسلام، صدر لأول مرة سنة 1981. وهذا الكتاب من الأعمال المهمة في مجال دراسة الإعلام والاستشراق والتمثيل الإسلام في الغرب. والسؤال الأساسي الذي يحاول إدوارد سعيد الإجابة عليه هو كيف تصور وسائل الإعلام الغربية الإسلام والمسلمين، ومن يملك القدرة على تشكيل هذه الصورة. طبعا هذا الكتاب لا يمكن أن يصل في شهرته إلى كتاب الاستشراق الذي أصدره إدوارد سعيد سنة 1978. وفي ذلك الكتاب انتقد الطريقة التي قام بها الغرب تاريخيا بتمثيل الشرق، معتبرا أن التمثيلات التي للغرب لم تكن محايدة دائما، بل ارتبطت بعلاقات القوة والاستعمار. ويأتي هذا الكتاب لربما إبراز جانب من جوانب هذه الهيمنة في التمثيلات التي في ذهن الغربيين عن العرب وعن المسلمين، وهي وسائل الإعلام الغربية التي تنظر إلى هذه الثقافة بصورة مبسطة ومختزلة. فبدلا من التعامل مع الإسلام باعتباره دينا ومجتمعات متنوعة تضم ملايين الأشخاص المختلفين في الثقافة والسياسة والمذهب والتجربة الاجتماعية، يقدم العالم الإسلامي والعالم العربي على أنه كيان واحد متجانس. ويلاحظ إدوارد سعيد أن وسائل الإعلام تميل خصوصا للحديث عن الإسلام عندما تقع أزمة أو حرب أو ثورة أو حادثة أو عنف أو عمل إرهابي، باعتبار أن الإسلام وأن المسلمين هم السبب الأصلي في هذا العمل. وعندما يتعرض الجمهور الغربي للإسلام من خلال هذه الأخبار، طبعا ستتكون لدي صورة مفادها أن الإسلام مرتبط أساسا بالعنف والتطرف الأزمة. وهنا يؤكد إدوارد سعيد أن المشكلة ليست فقط في وجود أخبار سلبية، وإنما في غياب التوازن والتنوع في الصورة المقدمة. ومن الأفكار المهمة في هذا الكتاب أن الصورة الإعلامية للإسلام لا يصنعها الصحفيون وحدهم، فهناك ما يسميه إدوارد سعيد بعالم الخبراء، ومنهم الأكاديميون والمحللون السياسيون والمستشارون والمسؤولون الحكوميون وغيرهم. هؤلاء الخبراء يقدمون تفسيراتهم للأحداث، ويدعو سعيد إلى التساؤل من الذي يتم اختياره ليكون خبيرا، ومن يتم استبعاده، وما المصالح أو التصورات التي يمكن أن تؤثر في تحليله. وبذلك لا تكون المعرفة حول الإسلام منفصلة تماما عن السياسة وعلاقة القوة. هذا الكتاب الذي يثير مثل هذه الإشكالات فيه حديث عن ربما الجانب الآخر الذي لم يطرق في كتاب الاستشراق، وبعض الأفكار يمكن كما يرى الباحثون أنها تظل مفيدة لأحداث وقعت بعد تأليف الكتاب، مثلا أحداث سبتمبر 2001 وربما التغطية الإعلامية للحرب في غزة بعد 7 أكتوبر 2023. يمكن أن تجد عناصر تفسيرها في هذا الكتاب، كتاب Covering Islam لإدوارد سعيد الذي قدمناه لكم في مكتبة الثقافية، مع تحية توفيق.
1: مكتبة الثقافية.

0: الصباح فتح علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نزيها الزارعي.

كانت هذه كاتيا فرح، عودة إلى الزمن الجميل. 7:19 صباح الورد والياسمين لكل من انضم إلينا الآن في متابعة لهذا المشوار المباشر من أغاني الحياة. دائما في هذا التوقيت اليوم الاثنين نقترح عليكم آخر الإصدارات العربية، وسنهتم اليوم برواية صادرة حديثا، بيجو 504 الجنوب وعبث الحروب لعفيف الدياب، الذي يوثق أحداثه منذ نكبة يونيو حتى اجتياح بيروت. تقول كريستين حبيب كاتبة المقال: في بيت لبناني جنوبي محاذ للحدود مع فلسطين والجولان المحتلين، تحتدم السجالات بين مريم وعبدو على وقع هدير الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي المتقطع، وهي ليست نقاشات زوجية اعتيادية بل تشريح لخيبات تراكمت بفعل التمسك بالعقائد الحزبية وبالقضايا الوطنية الكبرى. تقول كريستين حبيب: لا تريد رواية بيجو 504 لكاتبها عفيف دياب الغوص في يوميات الجنوب تحت القصف والاحتلال، ولا تصوير الدمار المتعاقب عليه منذ أجيال، بقدر ما تبغي طرح الانعكاسات الإنسانية لتلك الأحداث، وذلك من خلال عائلة في حالة غليان دائم. تقول: تنطلق أحداث بيجو 504 من وهي الرواية الأولى في رصيد الصحف اللبناني من أواخر الستينيات القرن الماضي، وتنتهي مطلع الثمانينات موثقة ما دار ما بين نكسة يونيو 67 واجتياح بيروت 82، لكنها لا تستقي من التاريخ والأحداث الميدانية بل من شهادات أبناء المنطقة الحدودية التي أمضى دياب شطرا كبيرا من عمره وهو يجمعها أو يحفظها في ذاكرته، وعندما حل أوان سكبها على الورق اختار الراوي أبطالا عاديين هم أبناء الجنوب الذين آمنوا لبرهة بأن عشق الأرض كاف لإنقاذها من أنياب العدو. كان ذلك هو زمن الأحزاب العلمانية التي رفعت كل على طريقتها البندقية في وجه المحتل الإسرائيلي. كانت شخصية مريم في الرواية تميل إلى أحد تلك الأحزاب اليسارية، بينما ينتمي زوجها عبدو إلى حزب عروبي ذي أيديولوجيا مختلفة. وعلى خلفية تقدم الإسرائيليين باتجاه القرية ودك بيوتها واحدا تلو الآخر، ترتفع النقاشات بين الزوجين من دون أن تتحول إلى خلافات. يحصنها ضد ذلك كم كبير من الوعي والحب والنقد الذاتي الممهور بنبرة تهكمية. بلغ عبد ومريم ما يكفي من الخيبة كي يدرك أن البقاء بات محالا، لكن كان قرار الرحيل من القرية ويؤخره التعلق بالأرض، فمريم تشعر وكأن جذورها قد تنسلخ إن هي ابتعدت عن شجرة الأكاسيا المغروسة في الحديقة. أما عبد الذي كان يحمل الطعام إلى الجبال الوعرة والمغاور حيث المقاومون فمتشبث بأطراف الحلم، بالرغم من معرفته أنه سيفلت من بين أصابعه لا محالة. صارت الأرض أصغر من حبة زيتون والبلاد تحفر قبور موتها. بلادنا سفينة مثقوبة، البلاد تتقاتل ولن أنجب لمطحنة الموت، هي بعض عبارات الخيبة التي ترد على ألسنة الشخصيات ممهدة للرحيل أو التهجير. لا يسمي دياب القرية الحدودية لأن حالها حال قرى جنوبية كثيرة شهدت الأحداث ذاتها وما زالت واختبرت نفس المعاناة، وبلغ ناسها من مرارة الواقع ما بلغه مريم وعبد وسائر شخصيات بيجو 504، من بين هؤلاء الجارة أم وليد التي حمل زوجها البندقية متجها صوب فلسطين ولم يعد، وسعد والدة عبد التي انتظرت حبها عمرا ويوم رجع أخذه الموت منها سريعا، ثم هدم العدو دارها وهي آخر ذكرى لها منه. ولراجي شقيق مريم خيبته السياسية والعقائدية التي تدفعه إلى الهجرة النهائية من الوطن. أما رامز شقيقها الثاني فهو قلب الحكاية النابض والنازف وأحد رموزها الأساسيين، على هيئة طبيب تخرج من الاتحاد السوفيتي
ثم عاد ليداوي جروح المقاومين على جبهة القتال ضد إسرائيل. وبموازاة الأبطال العاديين في الرواية يسير أبطال غير اعتياديين، ليست أسماؤهم غريبة على القارئ. في أحد الليالي نرى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في بيت عبده حيث يلجأ للتخفي من الإسرائيليين، وتعود إطلالات عرفات لتتكرر في الكتاب، وذلك في إطار مهامه التي كانت تقوده إلى الجنوب مطلع السبعينيات، وقد استقى الكاتب ذلك من وقائع حدثت فعلا. توثق الرواية كذلك لنقاشات فكرية وسياسية محتدمة دارت بين الشخصيات وبين قائد فلسطيني آخر هو جورج حبش، لولي قصر المختار وسيده وليد جنبلات، كذلك حصة من السرد والأحداث التي تمزج ما بين الواقع والمتخيل. وحده نظام الأسد لا يسمى بالاسم رغم كونه محورا أساسيا يرمز إليه عنوان الرواية. بيجو 504 هو طراز السيارات التي كان يتنقل فيها أو كانت تتنقل فيها أو تنقل فيها عناصر الاستخبارات السورية جنوبا، مثيرين القلق في صفوف المقاومة اليسارية. وهذا ما يحصل مع عبد الذي يرفض المساومة رغم كل ما يتعرض له من مضايقات وتحقيقات على أيدي ضباط دولة القيادة العليا. ولعل أكثر فصول تلك العلاقة الملتبسة بينه وبين النظام السوري حبسا للأنفاس، فصل الكلاشينكوف في موقف مذل لعبد. يصر ضباط النظام على استرجاع البندقية التي كانوا قد منحوه إياها بهدف مقاومة العدو في رحلة محفوفة بالمخاطر ومسيجة بالركام. كانت مريم قد وجدت نفسها مضطرة إلى العودة إلى القرية المدمرة والواقعة تحت النيران الإسرائيلية من أجل البحث عن الكلاشينكوف بين حطام بيت عائلة زوجها. وترسم رواية بيجو 504 المرأة الجنوبية بملامحها الحقيقية من خلال مريم وسائر الشخصيات الأنثوية. يستعيد دياب وجوه النساء اللواتي تربى في كنفهن، هن أمهات وجدات كن يقدن المظاهرات ضد إسرائيل وينقلن السلاح والطعام إلى المقاومين. ويحرص دياب على تظهير صورة المرأة الجنوبية المثابرة والمناضلة والسعية للعلم والرافضة للقمع. فكل شخصيات الرواية يملكن حسا إنسانيا عاليا يتفوقن على ذكورية الرجل ويفرض رومانسية شاعرية في العلاقة الزوجية. لكن وحدها مريم بلغت أقصى درجات الواقعية، فأدركت باكرا عبث الحرب والقضايا الكبرى وفضلت الانشغال بالقراءة وبتربية ابنها بأسلوب أدبي يغلب فيه الوصف الأنيق والسرد الإنساني والأحداث المحورية. يذهب عفيف دياب بروايته إلى فحواه من الممكن أن تكون الحياة هانئة بعيدة عن العبث السياسي والحزبي. رواية بيجو 504 الصادرة عن دار الفرابي صالحة لأي أوان جنوبي. صحيح أنها توثق ليوميات انقضى عليها أكثر من 45 سنة، إلا أن مأساة الجنوب اللبناني كما هي منذ 48 و900 ألف، بما فيها من قتل وتدمير وتهجير وخيبات متراكمة وحرق للزرع والذكريات والتاريخ، كما كتبت كريستين حبيب عن هذه الرواية. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام في تانيا صالح ما إلنا شيء.

سنعود إلى مقال بعنوان المنعطف الخطر للذكاء السوبر راي برادبوري الذي كتب أو برادبوري طبعا الذي له علاقة بكتابة أدب الخيال العلمي والفانتازيا في القرن العشرين. كتبت نعيمة عبد الجواد تقول في الأعوام القليلة الماضية تذاع يوميا في أخبار متفرقة وفي بعض الأحيان متضاربة أن محاولات تزويد الذكاء الاصطناعي بوعي بشري تجري على قدم وساق، وبينما يتم التوكيد على أن جميع تلك المحاولات لا تزال في المهدي ولم يوضع نموذج لها، تتسرب يوميا أخبار عن تزويد أجهزة الكمبيوتر بخلايا عصبية وخاصة تلك التي تعنى بالحوسبة الكمية، وأيضا استحداث عقل عضوي بشري لتزويدها بها، ما يعني أن الهدف هو خلق آدميين روبوتيين. وما يغرق الأمر برمته في الغموض أن روبوت الهيومانويد أصبح أكثر أدمية ولكن بمواصفات خارقة، وكذلك صار له وعي متزايد ملحوظ، وهذا فقط في النسخ التجارية المتداولة بالمجان، ما يعني أنه ربما توجد نماذج أخرى غير مجانية ذات وعي أكبر، وكلما زاد السعر أضحى نموذج الذكاء الاصطناعي أكثر وعيا وقدرة. ولهذا أيضا لا يستبعد أبدا أن يسوس الروبوت الواعي الإنسان غير القادر على مجاراة ما يتمتع به من مزايا. وحاول الخبراء في كل زمان الاهتمام بالآلة وما يمكن أن تفعله دون الاهتمام بما يحدث للإنسان ومصيره في ظل هذا التطور الهائل. وحتى كلما يحاول بعض الخبراء مع كل ثورة صناعية جديدة أو نقلة تكنولوجية مذهلة التركيز على الآثار السلبية للتقدم على الإنسان، لأنه يحصره في خانة ضيقة ويحرمه من الابتكار وأيضا يغلق أبواب العمل أمامه، تكون النتيجة أن القائمين على الأمور يمنعون تباحث الأمر، مؤكدين أن قاطرة التطور التكنولوجي لن تقف أبدا من أجل مراعاة شعور البشر. تقول نعيمة عبد الجواد وفيما يبدو أن ذاك العرف المتبع قد انعكس على أدب الخيال العلمي أو العكس، فمنذ أولى كتابات الخيال العلمي لم يعني أحدهم بمصير الإنسان، بل كان التركيز على الآلة. وأكبر دليل لرواية فرانكشتاين للروائية المذهلة ماري تشيلي، وكذلك جميع روايات جول فيرن وإتش جي ويلز وغيرهم الكثيرين في جميع العصور وفي خضم هذه الحقائق والتكهنات كلها، ومع عدم مراعاة مصير الآدمي الذي يصنع الآلة، ظهر روائي فريد في خمسينيات القرن العشرين كتب عن المستقبل، لكنه لم يعنى إلا بتقديم دراسة وافية عن مصير الإنسان في ظل هذا التطور وصبر أغوار حالته النفسية. فكان الكاتب الروائي والقاص الأمريكي راي برادبوري كعادة كتاب الخيال العلمي يحكي عن عالم المستقبل لكن بأسلوب فلسفي يعنى ببحث الآثار الاجتماعية لهذا التطور وما سيسفر عنه من أضرار وسلبيات تحيط بإنسان العصر الحديث. وما يقرأ من كتب برادبوري من روايات وقصص قصيرة سيصدمه أن يتحدث عن الأمراض الاجتماعية التي أصابت إنسان العصر الحالي، من إغراق في وسائل الإعلام لدرجة الإدمان وتحولها من وسيلة تواصل ونشر معلومات إلى وسيلة إلهاء وتشتيت للعقل البشري. أضف إلى ذلك أنه ألقى الضوء على تفشي الأنانية والإغراق في الذاتية، ومثلا يعني فتح قوس صغير، يعني صرنا نسمع كثيرا عن الاضطراب الشخصية النرجسية والإنسان النرجسي أكثر من قبل. وفرض أعود إلى المقال وفرض قيود على حرية الإنسان وعمل رقابة صارمة على الكلمة الحرة والأخبار المكتوبة. وأما الكارثة التي كان يتحدث عنها فهي حرق الكتب وعدم استخدام الإنسان لعقله البشري، ما يفضي إلى تراجع القوى العقلية والقدرة على الابتكار والتطوير في ظل الاعتماد المفرط على الآلة، ونتيجة حتمية لهذا تتفسخ الأسرة ثم الأمم، وهو ما يسفر عن تلاشي الهوية المميزة للمدن والدول والشعوب شيئا فشيئا، إلى أن تمحي في نهاية المطاف. فقط للتذكير نذكر أن راي برادبوري ولد عام 2012 وغادرنا عام 2000
1920. ومن أبرز أعمال برادبوري التي تعكس الواقع الذي أصبحنا نعيش فيه حرفيا وتستشرف مصير الإنسان رواية فرانهايت 451 الصادرة سنة 53 و900 ألف، التي تعد من أشهر أعماله التي صنعت له شهرة عالمية واسعة وشكلت مصدر إلهام للعديد من الكتاب من بعده. ولا تزال العديد من أفلام السينما تقتبس من أفكاره، وتتمحور الرواية حول فكرة فلسفية تثير سؤالا قد تبدو الإجابة عنه سهلة لكنها شديدة العمق والتعقيد، ألا وهو: هل سيشعر الفرد بالسعادة في ظل حياة لا توجد بها مشكلات وتتفشى فيها جميع وسائل الرفاهية؟ والإجابة عنه يسوغ برادبوري رواية تلقي الضوء على مجتمع المستقبل، وبالتحديد على أسرة ظاهريا سعيدة لخلو حياتها من جميع المشكلات، علما أن تلك الأسرة نموذج مصغر لكل المجتمع. تقول نعيم عبد الجواد: أفكار برادبوري حاليا تتم مناقشتها منذ سنوات، ومع التطور التكنولوجي المذهل تقلص عدد المبتكرين والعباقرة، واستسلمت الأجيال الشابة لحياة ينعدم فيها التفكير ويفقد فيها العلم قيمته، والتبشير بالذكاء الخارق السوبر يعد نذير شؤم على البشرية، وعاجلا أم آجلا سيخرج للنور، ومعه ينسحب الإنسان والعقل البشري إلى ظلمات كهوف الجهل. إنسان الكهف قادم لا محالة، تقول نعيم عبد الجواد، حتى ولو كان هذا الكهف مزودا بجميع الوسائل التكنولوجية. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام، مع سميرة توفيق.

بسمات عيونك يا سمرة بالضيقة رسمالي، غيرك ما يسكن بقليبي ولا يدري بحوالي. آني قلبي مسامح وبهواك سايح، أريد البسمة الحنونة عشفافك علامة.

0: ما يتحول ساكن جوا عيوني ساكن يا زين النشامة
1: يا سراجي يا ضو سراجي يا نوري بدروبي
0: يا أهلي ويا جبلي وسهلي يا حظي ومطلوبي
1: يا سراجي يا ضو سراجي يا نوري بدروبي
0: يا أهلي ويا جبلي وسهلي يا حظي ومطلوبي
1: يا سمر الحبوبة
0: توبة أزعل توبة
1: يا سمر الحبوبة
0: توبة أزعل توبة.

0: الخبر.
1: سميرة توفيق 47 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية لقناة وصل في أغاني الحياة. باش نسمعوا هاني شاكر في يوم جميل أكيد. حتى لو ما فماش حاجات إيجابية نخلقوهم حتى من داخل روحنا، نصنعوا الحاجات الباهية، نتذكروا الأشياء الجميلة دائما وين ما كنا. يوم جميل مع هاني شاكر.

0: ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح هو السيد كمال المساوي، رئيس الائتلاف التربوي التونسي، للحديث عن الندوة التكوينية حول المساءلة المجتمعية في قطاع التعليم نحو تعزيز مشاركة المواطنين والمجتمع المدني. الندوة هي تعاملت من 2-4 أكتوبر، وطبعا موضوع مهم جدا، المساءلة المجتمعية في قطاع التعليم. صباح النور أستاذ كمال المساوي.
2: صباح الخير ليك ولكل مستمعي لذاعة ثقافية.
1: إذن الهدف من هذه الندوة أولا، وفي أي إطار تم تنظيمها؟
2: شكرا ليك. قبل كل شيء أود من خلال هذا المنبر أن أتوجه بتحية إجلال وإكبار لكل المربين.
1: اليوم المعلم، صحيح،
2: اليوم العالمي للمعلم، هو مناسبة يحتفل بها العالم كل 5 أكتوبر، من كل يوم 5 أكتوبر، ويعني يقع فيها تكريم سلة من المعلمين والأساتذة، وتقام فيها عديد الندوات والحوارات للاهتمام بشؤون المعلمين والأساتذة. شكرا على إتاحة هذه الفرصة. الندوة كانت في إطار تقوية قدرات المجتمع المدني في مجال المساءلة والتواصل. انتظمت يوم كما تفضلت سيادتك ما بين أيام 2-4 أكتوبر بمدينة الحمامات، وشارك فيها مجموعة من الجمعيات المنخرطة في الائتلاف، وتوجهت يعني كانت لهؤلاء يعني المنخرطين في الائتلاف، وترد في إشارة تقوية قدرات المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية. وبما أننا نحن نشتغل في قطاع التعليم، يعني كانت أساساً مركزة على المساءلة المجتمعية في مجال التعليم.
1: إذن شنو الأهداف اللي يسعى لها الائتلاف إلى من خلال هذه التظاهرة إلى تحقيقها؟ شنو الهدف في النهاية، خاصة في تشريك المجتمع المدني، المساءلة المجتمعية بدرجة أولى؟
2: الائتلاف هو يعني شبكة متاع جمعيات تعنى بمسائل التعليم والمرأة وذوي الإعاقة، وفي الإطار هذايا يحب يكون طرف فاعل في المجتمع المدني بمقترحاته وبمسائلته، لأن المسائلة الاجتماعية هي أداة من الأدوات تستخدم في البلدان الديمقراطية والبلدان القائمة على القانون، وفيها جملة من التقنيات. حاولنا نمكنوا الجمعيات من جملة من التقنيات للمساءلة، لأنه في أغلب الأحيان نجد أن المجتمع المدني يطرح قضايا كبيرة، قضايا فضفاضة، قضايا ما ثمش أسئلة دقيقة وموجهة بشكل يعني نحو قضية معينة. القضية هذيك هي اللي مش نشتغل عليها في المدة في مدة زمنية معينة من أجل تحقيقها أو من أجل مساءلة الطرف المقابل، لأن المساءلة تقتضي وجود جزء أطراف، أصحاب المصلحة اللي هم المواطنين والمجتمع المدني، والطرف الآخر هم أصحاب القرار يعني المسؤولين سواء كانوا محليين أو جهويين أو وطنيين. وهذه المساءلة عندها قواعد وعندها قوانين لابد أن تحترم باش تكون مساءلتنا، باش تكون يعني المساءلة هي من أجل تحقيق أهداف، من أجل تجويد خدمة، باش تكون مساءلتنا صحيحة يعني توصل للأهداف نتاعها. ثم جملة من الأدوات اللي لزمنا نتبعها.
1: طيب أي أدوات خاصة، وتحدث على التقنيات، أي أدوات يمكن اعتمادها من في هذه المسألة المجتمعية حول التعليم أستاذ مساوي؟
2: شكرا. هناك العديد من الأدوات المستعملة. أولا يعني الأدوات كل تقوم على مراحل. أول مرحلة هي أن تكون ثم يكون مشكل ولا إشكال. المرحلة الثانية تقوم على جمع جملة من المعطيات التي تؤيد، يعني شهادات تقارير تؤيد وجود هذا الإشكال. لو الإشكال ينجم يكون إزداء خدمة ولكن الخدمة ذي ما هي جيدة، أو خدمة ما هيش موجودة أصلا. بعد ما نجمعوا المعطيات كل هذه، نتوجه إلى الطرف المقابل بجلسة حوار. جلسة الحوار هذه لابد أن أعد فيها هناك مجتمع مدني جملة من الأسئلة الواضحة والدقيقة، وربما بعض المقترحات زادت تكون مقترحات واقعية وقابلة للإنجاز. ما نجيش
1: أكيد
2: مش نحكي نمشي لوزارة التربية في بين ليلة وضحاها يجوا نحكوا على مسألة إصلاح التعليم برمته، وهذه يعني مسألة تتطلب جملة من المعطيات وجملة من الخطوات إلى غير ذلك. يعني تكون مسألة دقيقة وواضحة وقابلة للإنجاز. بعد ما نوصلوا نقعدوا في جلسة حوار تم في العديد من جلسات الحوار بين المجتمع المدني ونحكيك فيه حتى في قطاعات أخرى يعني المسؤولين، إذا كان توصلنا إلى حلول.
1: طيب نتائج هذه الجلسات المشكل أستاذ ميساوي، يعني ماذا أفضت هذه الجلسات؟ نعرف دائما هناك توصيات، كيف التوصيات اللي صدرت على الندوة اللي عملتوها، ما نعرفش إذا كان نجم تعطينا شنو أهم التوصيات. في النهاية السؤال الذي يبقى مطروح، ماذا بعد هذه الجلسات؟ هل يتم الاستماع لكل الفاعلين اللي معنيين بقطاع التعليم بشكل مباشر، أو على الأقل يتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء الإصلاح؟
2: الإشكال اللي ديما نتيحوا فيه هو إشكال المتابعة، وهو يعني نحملوا فيه المسؤولية للطرفين، سواء للمجتمع المدني أو لأصحاب القرار. إذا كان نحن وصلنا إلى مجموعة من التوصيات ولا مجموعة من القرارات ولا مجموعة من الوعود وتكون موثقة، دور المجتمع المدني شنية هنا يتحول؟ هو دور رقابي، ودوره في المتابعة، متابعة يعني ما توصلنا إليه من قرارات
1: والاقتراحات كذلك، قوة الاقتراحات.
2: كان المجتمع المدني ما هوش مجتمع تاع احتجاج فقط، ينزل يقدم اقتراحات، هو دوره رقابي، دوره قدم مقترحات، دوره يسائل الطرف الاخر. وفي الاطار هذا احنا كنا نشتغلوا داخل دوله ديمقراطيه، دوله القانون. يعني ثم كما قلت لك جمله من الاجراءات اللي يلزمها تتم، واهمها اللي ديما نحن سواء ما نمشوش فيها هي المتابعه، يعني ما بعد الجلسات، ما بعد القرار. وهذه ربما من اهم الخطوات اللي على المجتمع المدني ان يقوم به.
1: نعم، أن يتبع. فقط أستاذ ميساوي، وأنت يعني رجل تعليم، باختصار هل يمكن أن، هل هناك تشخيص حقيقي واقعي لمسألة المسألة التعليمية، مسألة التعليم بشكل عام والمسألة المجتمعية في قطاع التعليم بشكل خاص؟ هل نجم نلخص باختصار شنو أهم الإشكاليات التي تطرح اليوم فيما يتعلق بالتعليم والمسألة الاجتماعية المجتمعية؟
2: بالنسبة لقطاع التعليم، نحن نعرف كل أن هناك العديد من الإشكاليات، أهمها ربما كيف نصلح تعليما مواكبا للعصر وقادرا أن يستجيب لمتطلبات العصر ومتطلبات أبنائنا التلاميذ، باش ما نعيشوش أكل الفارق الكبير بين مثلا البرامج الموجودة وبين انتظارات التلاميذ. وربما هذا يعني يشكل في بعض الأحيان يعني سبب كبير في النفور من المدرسة. يعني مسألة زمن المدرسي، مسألة البنية التحتية، مسألة وضع المربين، المسألة متشعبة. المهم
1: والبرامج، يعني انت تو كان تشوف الابتدائي يعني معناها اشكاليه كبيره في الكراتب والمواد وطريقه التدريس. ممكن اي حد يسمع فينا يقول راو الصغير برش عليه.
2: يعني حقيقة ثم العديد من الإشكاليات اللي تهم التعليم. بالنسبة لنا نحن مقتنعون أن التعليم هو مسألة مجتمعية، لابد من التشارك، يعني لابد أن تكون هناك حوار بين جميع الأطراف. لو أي طرف وحده ما نجمش يوصل حتى نتيجة دون أنه يشارك. والمسألة المجتمعية بالأساس هي دعوة إلى تشريك، إلى المشاركة، إلى الحوار بين جميع الأطراف من أجل أن نجد حلول لهذه المشاكل المتراكمة منذ سنوات.
1: طيب أستاذ ميساوي، آخر سؤال بعد اختتام هذه الندوة، ما الخطوات العملية التي سيعمل عليها الائتلاف لضمان تحويل مخرجات التكوين إلى مبادرات فعالية تساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز المشاركة المجتمعية؟
2: نحن كما قلت لك من الأول اللي حضروا هما جملة من الجمعيات وموجودين. نحن يعني الباهي في الائتلاف أن الجمعيات موزعة على تقريبا في جميع التراب الجمهورية. أكيد باش يقوموا هذه الجمعيات بعملية رصد لجملة من الفجوات أو الإخلالات أو المشكلات المطروحة، سواء في المنطقة الموجودين فيها أو سواء ثم مسائل عامة بشكل وطني. ومش نشوفوا مدى استجابة الطرف الأغلى، لأنهم هما بتبع مش يقوموا بمسائلة، مش يحاولوا على الأقل يطبقوا جزء من اللي خدمناها مع بعضنا في المناطق هذه وفي مناطقهم. وأكيد في كل منطقة من تراب الجمهورية ثم مشكلة تتعلق بالتعليم، ونحاول نشوفوا كيفاش نذلوا الصعوبات مع بعضنا ونلقوا ربما جملة من الحلول القابلة ديما نأكد
1: للتنفيذ
2: إنجاز، لأنه ساعات ثم حلول حال مجد وما نجموش نحققها تو. هي لا هذا لا يعني انها مستحيل تحققها وان احنا ما ندعوش لها، لا، ولكن تتطلب العديد من الخطوات وربما اكثر حتى من قدرات الائتلاف، يلزم تكون عمليه مجتمعيه كامله.
1: يعني هناك متابعه في كل الحالات بالنسبه لكم انتوما في مع المختلف الفاعلين اللي
2: نأكد دائما على عمليه المتابعه مع كل الفاعلين وقوى اصحاب القرار.
1: نعم، فقط نختم معك، ذكرنا بالائتلاف بشكل عام.
2: الائتلاف التربوي التونسي كما قلت لك هو شبكه من الجمعيات تعنى بقطاع التعليم والمساواة بين الجنسين وحقوق ذوي الإعاقة. يعمل منذ سنوات، هو يعني منخرط في الحملة العالمية للتعليم.
1: نعم.
2: والحملة العربية للتعليم، عضو فاعل في هذه الحملات، ومن موقعنا معنا إشكال أن نحب نجود التعليم في تونس وأن يكون تعليم منصف وجيد تتساوى فيه الفرص بين جميع الأطراف.
1: نعم، شكرا لك، تحية لك ولكل المعلمين في اليوم العالمي. شكرا. للمعلمين طبعا القولة الشهيرة: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. لكل من جعل من التعليم رسالة من المعرفة نور ومن الأمل طريقا نحو مستقبل أفضل، ويبقى يعني التقدير لهذا المعلم هو فوق كل اعتبار. شكرا جزيلا لك سي المساوي على هذه المداخلة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة. لقنا مازال متواصل، فقط نذكر بضيفنا سيد كامل المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي، تحدثنا عن المسائل المجتمعية في قطاع التعليم نحو تعزيز مشاركة المواطنين والمجتمع المدني. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لقانا يتواصل مع الأنغام.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنب، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: مرحبا بكم مجددا في أغاني الحياة مع الزميل نورس برو اللي أثث ركن شهري مقهى تونس للحديث عن أمثال بين تونس والمشرق. صباح النور.
1: صباح النور نزيهة. بونجور بونجور لكل مستمعي تونس الثقافية، وإن شاء الله يا رب نهاركم مزيان كما تحبوا.
0: إن شاء الله الناس الكل. باش نحكيو على الأمثال الشعبية المشترك بين تونس والمشرق، باش ترجع للذاكرة الشعبية هكا ولا معناها للحاجات القديمة. باش نتعرفوا على فما حاجات مشتركة، فما حاجات تعلمتوا جدد.
1: انا وقاعد نحضر في الفقرة يعني انا بيدي تفاجأت برشا حاجات بالنسبة لي مش معقول، يعني الشبه، لأنه رحلتنا اليوم نزيهة باش تكون في أروقة الذاكرة الشعبية، في ذاكرة أجدادنا إذا تحبي، اللي تختصر حكاياتهم أحيانا أو تختصر بسطر واحد. اليوم الأمثال والشعبويات نفس العقلية بلغة مختلفة بين تونس والشام. المثل الشعبي هو ماهوش مجرد كلام مقفى، هو خلاصة تجربة صاغها التونسي وصاغها الدمشقي لمواجهة الدنيا. العجيب أنه لما نجي باش نغوص في الأمثال التونسية العتيقة والأمثال المشرقية القديمة نكتشف أنه الذكاء الشعبي واحد، وأنه الإنسان في باب سويقة وفي باب توما يفكر سلامة مشوز بنفس الطريقة.
0: علاش قلت باب سويقة وباب توما؟ فما شكون يقول باب توما يشبه للمدينة العتيقة، هو يشبه باب سويقة؟ أنت تعرفها من الزوز.
1: شوفي، باب توما يتشبه أكثر للمدينة العربي،
0: المدينة العربية وين جمع الزيتونة
1: بطبيعة تمام. أما فما سبعة أبواب في تونس، فما سبعة أبواب في دمشق، يمكن هذا القاسم المشترك الأول في هذا الأمر. إذا تحبي نبدأ مع المظاهر النفاق والتقييم الحقيقي للناس، أنا فما أمثال يسامحوني عليها. أول حاجة باش نحكيها هكيكة بلهجتي وصلحي لي أنت أكثر. مثلا لما نتناول موضوع الجمال الخارجي والخراب الداخلي، في تونس يقال، وصلحي لي نزيها إذا غلط، يا مزين زنكتك من برا شنو حوالك من الداخل.
0: يظل يا مزين من برا شحالك من داخل، ما فهميش
1: هذا واحد آخر، مزين من برا شحالك من داخل،
0: الذي الحقيقة زنكتك ما نعرفه.
1: لأنه فما دوكبي من هذا المثل بالذات. في سوريا مثلا أو في المشرق عموما يقابله فورا من برا رخام من جوا سخام. شو بدك شرح منشرح لك يعني.
0: تشبه شوية ما فسرنا.
1: والمثل الشامي أيضا، لبس البوسة تطلع عروسة. الأول من برا رخام من جوا سخام، من برا حاجة كيما الرخام يعني نظيفة حلوة مشغولة بحرفية عالية. يعني إنسان شكله من برا كالرخام،
0: لكنه من داخل حقيقته مش ظاهرة.
1: أي ماهيش يعني كلمة ما تجيش برشا يعني. لبس البوصة تطلع عروسة. البوصة
0: البوصة بالصاد
1: هي البومة.
0: البومة
1: يعني في بعض المصطلحات الشعبية في بعض المناطق يقولوا البوصة أو البصة. بس مع الضمة يعني. البصة. الحديث الكثير مثلا والإنتاج القليل أو الجعجعة بالفصحى. المثل التونسي يقول كانت تزغريت أكثر من الكسكسي. أي صحيح. وزاد جعجعة بلا طحين وشوكة بلا عين، يعني هاي دي تتقال في العربية
0: الكلام أكثر من الفعل
1: بالطبيعة. الشامي بيقول طبلو زمر على الفاضي، وإلا صوت طحون وما في طحين. الطحين هو الفاغين، هو الدقيق. في المشرق. وأيضا كثير النواح قليل الصلاة. أما فيما يتعلق بالإدعاء والتكبر بعد الفقر، مثلا التونسي يقول عريان السروال ويحب يتعشى بالكبوت.
0: أمين.
1: أي
0: لا ما نعرفوش المثل. أمين إذا كنت تسمع فيها تنجم تأكدنا ولا لا. عريان السروال ويحب يتعشى بالكبوت. عن المثل هذا التونسي.
1: أنا بحثت
0: مريم
1: في كتاب
0: يا مريم يعني.
1: للأمثال الشعبية في هذا الموضوع، هو حتى مختص يعني، يا ريت يأكدونا في الكنترول زادة. وفما أيضا مثل آخر يقول جيعان ويحب الحوت. ويحب على الحوت ولا حاجة هكيك. هي أمثال قديمة قديمة يمكن بدأت في أواسط القرن الثامن عشر. فهمتيني؟ الشامي أو المشرقي يقول شحاد يبغض الكار، يعني يشحد وفي نفس الوقت ما يحبش يخدم. فهمتني؟ أو شحاد ومشارط، يعني شحاد ويتشرط على أي. وأيضا بلا بنطال ومترأس على العز، يعني ما عندوش ما يلبس وهو وقاعد يعني يظهر في روحه على أنه هو ولد عز ولد فلوس وحاجات ومظاهر وإلى آخره. أما في جزئية المعدن الحقيقي للناس عند الشدة في تونس، الرخيص رخيص ولو كان يلبس الحرير، واللي ما يعرفك يجهلك. أيضا اللي ما بيعرفك بيجهلك في المشرق، أو الأصيل أصيل ولو طال الزمان. وأيضا الذهب ما بيبيعه إلا صاحب الحجة، صاحب الحجة يعني المستحق، يعني اللي هو بحاجة أنه يبيع الذهب، أما هي في إسقاط لها على الإنسان. هذا بخصوص أول يعني أول فكرة عن الأمثال.
0: الثاني الحذر، الأمانة والمراقبة والاحتراس، اللي يسرق يغلب اللي حاحي،
1: اللي يحاحي أي مش اللي يحدي،
0: لا اللي حاحي.
1: اللي حاحي. أوكي. اللي حاحي. في المشرق قولوا حاميها حراميها مثلا. أو المثل الدمشقي القديم اللي يقول حارس المزار هو اللي بيأكل الزيت. المزار هو مكان مقدس ومخصص
0: عند المسيحيين،
1: مش بس عند المسيحيين، أيضا عند الأديان. العلويين عند الدروز يعني يسمى المزار. يمكن عند الطائفة الدرزية يسمى الموقف أكثر، اسمه وقف أو الموقف. أما عند العلويين والمسيحيين هو المزار. وديما فما شمعة تخدم كل الوقت وتتخدم بالزيت وحواليها زيت وحاجات، فيقولوا حارس المزار هو اللي يأكل الزيت، يعني كيما حاميها حرميها، يعني كي نقولوا اللي يحرس البلاصة هو اللي يسرق منها. في موضوع التسرع والندم في القرارات في تونس تقولوا اللي يجري بكري يخلط على الفطور، هكيك حاجة
0: يعني يمكن.
1: وأيضا طبعا هذا معروف، التأني فيه الإسلامة والعجلة فيها الندامة. في سوريا يا مستعجل وقف لألك، يعني يا مزروب أوقف باش نحكيه معاك. فهمتني؟ اللي بياكل على مهله بياكل حلاوة، واللي بياكل بسرعة بياكل توت، مش باش خاطر أجدادنا كانوا سليطين لسان لحد ما. الحذر من الخفاء والدهاء يظهر لي في تونس تقولوا تحت السواهي دواهي، أيضا في المشرق يقولوا تحت السواهي دواهي، أو يقولوا ياما تحت السواهي دواهي. وأيضا ماء تحت تبن هكيك حاجة. في المشرق تتبدل تولي حية من تحت تبن، الحية اللي هي الحنش. أي فيدل على الخبث، ويعني
0: خاصة حية من تحت تبن تنجم تقدر ما تشوفهاش.
1: أي بالطبيعة تماما. أما بالوقاية يعني قبل الوقوع في المشاكل وإلى آخره، مثلا في تونس تقولوا الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح.
0: أي
1: نفس الحاجة في المشرق،
0: نفس الكلمة.
1: الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح، نفسه حرفيا تقريبا.
0: المحور الثالث نورس بر،
1: الرضا، المصائب، سخرية القدر. مثلا عدم الفائدة من البكاء على الماضي، في تونس تقولوا كان العياط يرجع الميت رانا بكينا. أي هذا سمعته عدة مرات. وأيضا اللي فات مات واللي مات شبع موت. في المشرق اللي فات مات كمان نفس الموضوع. والبكاء على الميت حرقة، وعلى الخسارة اللي تعقل، يعني البكاء على الميت حرقة. هي حرقة القلب، مش حرقة كيما تونس. تماما. وعلى الخسارة اللي تعقل يعني مفهومة واضحة اللي تعقل. والزعل بيأثر العمر.
0: حتى عنا المعنى متاحة موجود في تونس. أي. معناها
1: بالضبط. بموضوع الفقر وعزة النفس والكرامة وهذه الأمور في تونس يظهر لي تقولوا خبز وماي وراس مرفوع.
0: هي شعار ارتبطت برحلة سابقة كذلك. طيب.
1: لا أنا نحب نعرف عليه تضحك تو.
0: ليه ضحكت هكيك معناها
1: فكرت حاجة.
0: اي تفكرت حاجه
1: اما مثلا
0: سردوك
1: هو الديك. سردوك اي الديك إذن وهو في سوري نعتذر من في المزبله اي اما في في في المشرق يقولوا خبز وبصله بعزه نفس ولا خروف بمهان الخروف والعلوش في
0: المشرق. لا نعرفه عاده انتوا ما تعرفوش اللي العلوش
1: صحيح.
0: والخروف
1: صحيح صحيح اما ولا فما عباد ما يعرفوش الخروف تفاجأت بهم في
0: تونس في تونس
1: ولا مش الكل خلص مستانسين بيه انه هو علوش
0: هي
1: مش عارف يبدو جيل زد ولا حاجة ولا جيل جديد
0: خروف هو كلمة عربية وانت تعرف اللي اللهجة التونسية هي الأقرب للعربية نطقا خاصة يعني قريبة برشا مثلا نطقوا الجيم
1: اي اذا تحكي على الفصحى بطبيعة
0: نحكي على الفصحى
1: اي اكيد كمان في في المشرق قولوا كل ديك على مزبلته صياح يعني يعني بمعنى انه مفهوم مش مفهوم مش داعي نشرح اوكي اما بتغير الاحوال وزوال الشده في تونس تقولوا ما يدوم في الوادي كان حجره
0: ما يدوم في الوادي كان حجره اي
1: ولو كان دامت الغيرك ما وصلت ليك
0: صحيح وحتى فما هو بالعربية لو دامت لغيرك لما قالت إليك
1: لما قالت إليك احنا نقولها بالعربية
0: وحتى في ما يدوم في الويد كان حجو يعني ساعات للإنسان اللي يقعد معاك معناها ربما معناها الإنسان اللي الصحيح نقوله ما يصح على الصحيح ممكن هكا هذي إن شاء الله تكون صحيحة
1: ممكن كمان في المشرق ما بيبقى على الجبل إلا حجاره
0: أي
1: مجرد اختلاف في الأكسان في اللكنة
0: هو ممكن شفت الصوم الحجرة خطري وقت الوادي يتعدى كل شيء يهز وكان الحجرة متاعه خطر الحجرة هي متجذرة في الوادي
1: ونقوله بزادة ولو دامت لغيرك ما قالت إليك في, في مواضيع الصبر والفرج في تونس قولوا بعد الصبر يجي الفرج وإلا شدة وتزول
0: شدة وتزول أي
1: كمان سلامة مشوز في في المشرق وإلا أضيق ما بتضيق بيفرجها الله أو شدة وتزول منزيد عليها كلمتين شدة وتزول يا أبو هول
0: إنه تكون أبو هول
1: اللي هو أبو الهول
0: أبو الهول معناه
1: ما هو نفسه يعني
0: طيب هو بيدو
1: به أي أما هي مشان القافية لأنه ديما المشرقيين يحبوا القوافي أما إذا ننتقل شوية لموضوع العلاقات العائلية والأقارب هو محور واسع وعريض مثلا في أمور الدم والنسب في تونس الدم عمره ما يولي ماء في سوريا نفس الحاجة الدم ما بيصير ماء وإلا في لبنان يعني في المشرق عموما حتى في الأردن يستعملوا هذا المثل مشاكل القرب الزائد مثلا في تونس تقولوا أقرب منك للدم يقطرك واللي خرج من دارنا كثر إخبارنا لا
0: مش عارفة أي. ما نعرفهاش الحقيقة
1: أي موجودين أي. في الموروث الشعبي في
0: فما أمثال تحكي على الأقارب أما الحقيقة إن هذو ما نعرفهمش أوكي. ممكن اكتشفتهم معني مع خاطر مش اللي عارفوا مش الأمثال الكل نعرفوها معني
1: أي هو ممكن لو عاوننا حد من الحلفويين هكيك
0: أي أي
1: سنة أي الأخير anyway في سوريا منقولوا الأقارب عقارب
0: أي.
1: واللي بيطلع من البيت بيسمع كلام العيب يعني نفس الأمثال تقريبا في موضوع وراثة الطباع أو في التربية في تونس ولد الفارجي حفار
0: أي صحيح أي. ولد الفارجي حفار
1: البارح قلت له شكون هذا والعرق دساس
0: العرق دساس وفما كم تكملة أخرى نسيت المثال
1: نعرفش أما في في في المشرق زاد نقوله في العرق دساس للجد والرأس يعني يمشي حتى آخر يمكن هذه التكملة
0: يمكن
1: حتى في تونس
0: يمكن.
1: أما في موضوع ولد الفارجي حفار في المشرق نقوله فرخ البط عوام
0: أي فرق مصري زادة نعرفه مصري
1: أي أي زادة يمكن تختلف جوست اللهجة شوية أو اللكنة يعني في مواضيع الحكمة والصبر نزيها المثل التونسي يقول لك ما يبكي لك كان
0: شفرك وما يحك لك كان ظفرك
1: أي؟ المقابل المشرقي ما بيحك جلدك إلا ضفرك وما بيبكيك ما بي يعني ما بيبكيك أو ما بيبكي لك مثل شفرك
0: نفس الكلمة تقريبا
1: أو مثلا بالمختصر ما بيمسح دمعتك إلا إيدك يعني ما بتمسح دمعتك إلا إيدك أو هيك شيء الفكرة هي دائما الاعتماد التام على الذات وعدم انتظار المساعدة من أحد عند الشدة بالطبيعة أيضا المثل التونسي يقول الجمل ما يراش حدبته ويرا حد بتغيره. المقابل السوري أو المشرقي يقول الجمل لو بيشوف، إحنا ما بنقول حدبته، بنقول حردبته.
0: ها حردبته بيه.
1: الجمل لو بيشوف حردبته كان وقع وكسر رقبته.
0: ايه؟
1: يعني وأيضا شاميا بينقال عم بيشوف، هي حتى ببيروت، عم بيشوف القشة بعين غيره وما عم بيشوف الخشبة بعينه.
0: ايه. كيف الجمل ما يرش حدبته؟ ايه؟
1: أي مش عارف، أما هم حقيقة موضوع إسقاط يعني مش أكثر. أي أي. أما الفكرة بطبيعة هي انشغال الشخص بعيوب الناس، تغافله عن عيوبه الشخصية. مثلا اللي تحرق من الشربة يولي ينفخ على السلطة. هذا يقال في تونس وسمعته مرة. المقابل السوري مثلا أو المشرقي يقول اللي بيكتوي الحليب بينفخ على اللبن.
0: أي
1: احنا أي. الحليب واللبن عكس بعض، عكس تونس يعني.
0: اللبن شو معنى اللبن؟ هو الياغورت طبيعي؟
1: اللبن في تونس أي؟ هو اللي البن. اللي يتشرب
0: اللبن.
1: احنا اللبن اللبن متاعنا هو الرايب في تونس،
0: العكس.
1: اي الرايب. يعني الرايب هو اللبن، الحليب حليب.
0: اي
1: اوكي. مثلا ايضا المثل الشامي القديم اللي بيقول اللي بتاكلوا الحية بيخاف من جرة الحبل. هذا انا اول مرة بسمعه بصراحة. بتاكلوا الحية بيخاف من جرة الحبل. اي يعني يعني اللي مثلا اللي سبق وعضته او عضه الحنش او الحنش يولي يخاف لما يراه خيط على الأرض أو حبل. عرفتي خيط ولا حاجة. الفكرة بطبيعة هي المبالغة في الحذر، الخوف.
0: كيف نقول احنا لما تمد يدك الحفرة اللي تلسك العقارب
1: بطبيعة. أي تماما اكزاكتلي. المبالغة في الحذر، الخوف بعد التعرض لتجربة سيئة سابقا. هذا ملخص هذا المحور من الأمثال.
0: به احنا معنا متابع من مصر أشرف الشناوي يقول عندهم أمثال حتى. هو يقول اللي تلسع من الشربة ينفخ في الزبادي، ابن الوزعوام اللي يخرج من داره يتقل مقدار. هذا من بعض الأمثال المصرية.
1: كيف المشرق؟
0: شكرا لك أشرف.
1: كيف المشرق؟ أي تحياتنا لأشرف الطبيعة. كيف المشرق؟ أما فما اختلاج باختلاف اختلاج اختلاف في بعض التعابير. أنا اللي عندي اختلاج المصباح مش فاهم. على كل حال أمثال في العمل والخير.
0: العمل والخير.
1: يوفى مال الجدين وما تبقاش كان صنعة اليدين. بالمقابل المشرقي نقول صنعة باليد أمان من الفقر.
0: هكا
1: أي يعني. وأيضا يقال
0: نفس المثل تقريبا،
1: نفس المثل. وإلا يقال صنعة باليد ولا مال الجدين، يعني مهنة تمشي معك كل العمر ولا حاجة ورثها من غير تعبك وعرق جبينك وإلى آخره. أو نقول المال بيروح وتيجي الصنعة بتعيش أو لا تعيش. الفكرة بطبيعة هي أهمية تعلم الحرفة، أسبقيتها على المال الموروث الذي قد يزول بدون جهد أو تعب.
0: نعم.
1: زاد نقولوا اعمل في تونس اعمل الخير وارمي في البحر،
0: والا زاد اعمل الخير وانساه واعمل واعمل امين بربي صلح لي، اعمل الخير وانساه واعمل الشر وتفكروا.
1: اي اعمل الشر وتفكروا. اي هي سمعتها زاد مره. في المقابل المشرقي كيف اعمل خير وارميه بالبحر. أو المثل الآخر الشائع يلي يقول أعمل الخير وكبه بالبحر. يعني ارمي، إن مضى عند العبد ما بيضيع عند ربك. الفكرة دائما هي في العطاء، فعل الخير دون انتظار الشكر أو المقابل من الناس. الحركة بركة والبطالة هلكة. في تونس في سوريا نقول الزاد الحركة بركة والكسل هلكة. نفس الموضوع تقريبا. أو المثل الشامي القديم الشهير للحث على السعي واللي يقول اسعى يا عبدي لا اسعى معك. الفكرة بطبيعة هي أهمية السعي والعمل والنشاط في جلب الرزق والصحة والتحذير من الخمول.
0: بيه هذوما الأمثال. شنو أكثر مثل شعبي بيتعمل متداول في سوريا؟
1: بتعرفي في الايامات
0: نسمعوه برشا،
1: ولا بتعرف في الايامات هذه بتاع يظهر لي اعمل خير وارمي في البحر، لانه الامور تقلبت، الاوضاع تقلبت، الحاجات الناس ولات افكارها
0: تغيرت.
1: في بلاصة اخرى تغيرت. ف البارح كانت امي تحكي معي على التليفون تقول لي قالت هذا المثل لحد مش عارف لشكون، فقلت لي اي انا باش نعمل خير ونرمي في البحر، فالكل قاعد يخمم في هذه الطريقه فهمتيني. اما هو هو موضوع جدا كبير, وأنا بالنسبة لي هو مغري للبحث نزيها يعني, وخصوصا في حال تحول مثلا يوما ما إلى موضوع فني. يمكن رينا برشا سكتشات في رمضان تتناول موضوع الأمثال الشعبية, موضوع الحكواتية اللي يتطرق للأمثال الشعبية لا سيما القديمة والقديمة جدا, حتى الأقدم من يلي قاعدين نحكيها, لأنه هي باختصار
0: التوثيق لهذه الأمثال الشعبية مهم, لأنه الجيل زاد اللي قلت عليه أنت ولا الأجيال جديدة ما نصورش كان فما ناس يعرفوا وفما أمثال
1: جميل خاطر داخلة في موضوع العولمة برشا واللغة الجديدة
0: والأمثال والمثل الشعبي هو درس في حد ذاته, معناها يتعلم منه الإنسان, فما عبرة, فما ديما حاجة, فما ديما درس وراء الأمثال الشعبي.
1: شوف أنا ديما نخمم نزيها بأنه أنت تعرفي ثقافة الشعوب من خلال أمثالها, يعني واحدة من الجزئيات كيف كانت تفكر من قبل, كيف كانت تعيش, كيف كانت تمارس يومياتها الطبيعية, كيف كانت تتعاطى مع الأمور. وكل ما كان أنا بالنسبة لي نعتبر أنه كل ما كان المثل قاسي شوية في التعبير, كل ما كان يعبر عن حقبة فيها ربما ظروف صعيبة, فيها أوجاع, فيها فقر, فيها يعني برشا ربما
0: صعوبات فما ظروف
1: وحاجات سلبية جات. فهي المثل باختصار هو يختصر قصة, يعني يمكن فما
0: ثقافة فكر كامل تبني عليه المثل الشعبي.
1: أنا شوي أعتبر مثلا عندك في الأدب الشعري العالمي وخصوصا الياباني في عندك شعر الهايكو يلي هو القصيدة المختصرة جدا إلى 4 أو 5 كلمات تختصر. أعتقد بأنه الهايكو العربي قديما هو كان عبارة عن مثل شعبي, لأنه كان يختصر قصص وحكاية يومية تعبر عن الكثير, مش بس تعبر عن موقف معين صار بيني وبين نزيها مثلا, هي تعبر ربما عن قصة طويلة وإلى آخره. إذا شوي تلوجي حتى في الأمثال الشعبية يلي تناولت العصور العربية الأولى يلي كانت تختصر معارك وتختصر سجالات وتختصر حروب يعني كانت قائمة على مر السنين. هذا بالنسبة لي أنا موروث جدا مهم, أتمنى يعني من قلبي أنه ما يتغافل عنه الجيل الجديد, لأنه بش يستحقه في وقت من الأوقات, يعني حاجة تعبر عن هويته.
0: إن شاء الله أنت كفنان وكمخرج كذلك وكاتب تعتمد ممكن قد تكون عندك مساهمة في توثيق مثل هذه الأمثال
1: إن شاء الله نحاولوا يعني ديما نحاولوا. فما معاناة مع تنكر الجيل الجديد لموروثه بكامله, مش بس الأمثال نزيهة, حتى الموسيقى, حتى يعني برشا حاجات متعلقة بالموروث. احنا فعلا قاعدين نعملوا جهدنا بالكل باش نحافظوا عليها من خلال ما نقدم ولو كانت بلمسة معاصرة, لكن من دون تشويه.
0: نعم يعني صحيح. شكرا لك نورس برو, صحفي كاتب وكذلك ممثل ومخرج سوري مقيم في تونس. نتمنى لك التوفيق, أكيد نرجع في بداية الشهر المقبل للحديث عن هذا المشترك العربي بين تونس وعدد من الدول العربية, هذا الفضاء الذي يجمعنا في اللغة والثقافة والكثير من الأشياء. شكرا لك.
1: مرسي عشك.
0: لقنا مازال متواصل مع الأنغام.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار فنوننا في بداية القرن العشرين. شهدت تونس في النصف الأول من القرن العشرين حركا ثقافيا لافتا تدخلت فيه الأصوات والوجوه والهويات، فإلى جانب الأسماء التي طبعت الذاكرة الموسيقية مثل أحبيب أمسيكا وليلى سفاز، ومن الرجال مزراحي والخلفاوي والشيخ العفريت، برز أيضا حضور مهم للرسامين اليهود الذين ساهموا في تشكيل المشهد التشكيلي زمن الحماية. وفي هذا السياق يبرز اسم موريس بيزموت بوصفه شخصية تختزل هذا التعقيد بين الانتماء المحلي والاندماج في المنظومة الاستعمارية الثقافية. ولد بيزموت في تونس سنة 1891 ودرس بالمعهد الثانوي كارنو، حيث تنبه أستاذه إيميل بنشار إلى موهبته. منذ بداياته اختار أن يصور الحياة اليومية في العاصمة، الخاخامات، الشيوخ والمتسولين والدراويش والوجوه التي تعيش على هامش المدينة الرسمية. لم يكن يسعى إلى مشهد استشراقي مزين للعين الأوروبية، بل إلى تسجيل واقع حي بألوان دافئة وضوء متوسط يمنح الشخصيات حضورا صامتا أقرب إلى التأمل منه إلى الفرجة. غير أن مساره لم يتشكل في فراغ، فقد كان الحقل الفني أنذاك منظما داخل بنية استعمارية واضحة، الصالونات والمنح والاعتراف المؤسسي كلها تمر عبر المركز الفرنسي. منذ سنة 1912 ظهر اسمه في الصالون التونسي، ثم كانت رحلته من الإقامة في البندقية ثم الالتحاق بمدرسة الفنون الجميلة بباريس، حيث تتلمذ على يد جول أدر وليون بالمون، وانخرط في جمعية الفنانين الفرنسيين مشاركا بانتظام في صالوناتها، ومتحصلا على تنويه شرفي سنة 1927 وجائزة في معرض روما سنة 1932. هنا يطرح السؤال نفسه، هل كان هذا المسار اختيارا واعيا لاختفاء أثر المركز الأوروبي الذي يمنح الشرعية، أم كان الطريق شبه الإجباري لكل فنان يطمح إلى الاعتراف؟ من الصعب الفصل بين الطموح الشخصي والبنية التي تنظم المجال الثقافي، فباريس كانت أنذاك معيار القيمة والاندماج في شبكاتها شرطا للظهور، ومع ذلك لم تنقطع صلته بموضوعاته التونسية، فقد اعتبر رسام الحياة اليهودية في تونس، وظل يعرض في الصالون التونسي إلى حدود 1960. بعد سنة 1950 تنقل بين تونس والولايات المتحدة قبل أن يغادر البلاد نهائيا ويستقر في لوس أنجلوس، حيث توفي سنة 1965. كأنه اختار جغرافيا فضاء المركز، لكنه حمل معه بصريا ضوء تونس وذاكرتها. إن تجربة موريس بيزموت تكشف توترا دقيقا بين الانتماء والمغادرة، بين الوطن والاعتراف، بين الهامش والمركز. لم يكن خارج النظام الاستعماري، بل تشكل داخله مستفيدا من آلياته. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية متاحة للعموم. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: ختام هذا المشوار المباشر من أغاني الحياة، أجمل تحيات محمد أمين بوبكري، مريم مناع، كوثر الحجري ونزيها الزرعي، وكذلك الزميلة هدى طرابلسي اللي أعدت ضيف الصباح. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
4: عسلامة مدام.
3: مرحبا،
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
5: إن شاء الله.
4: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم.
4: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
3: يلا.
4: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
7: لا للمخدرات، نعم للحياه.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: النشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عابق الرشيدية. رحب أيضا كالعادة بصديقي الأستاذ علي السياري. أهلا بك سي علي.
2: مرحبا سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سي علي، وصلنا اليوم لاستعراض مرحلة دقيقة من تاريخ الرشيدية، وقت اللي تجمعت فجأة في شهر نوفمبر 1934 الظروف المناسبة لخروج مشروعها إلى النور. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن ردة الفعل المتوترة وحتى الغاضبة اللي أحدثها إلغاء قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين، واللي جات ردة الفعل هذه خصوصا من عند تلامذة الشيخ علي الدرويش اللي هما ضحايا الغلق متاع القسم. ونذكر أنه التطورات اللي أدت مباشرة لتأسيس الرشيدية بدأت في الشهر هذاك شهر نوفمبر خلال الجلسة العامة للمجلس الكبير حول ميزانية العام الجديد. وقتها تفطنوا بعض النواب التوانسة، أولهم أحمد بن مامي والمنصف العقبي ومحمد المقدم، الحذف الاعتماد المالي نتاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي كان موجود في العام الماضي واللي حتى اللي قبله. ثم تفاجئوا عندما وافق المجلس على مشروع موسيقي جديد تحت عنوان إنقاذ قطاع الثمينة من الغناء العربي العتيق، هذا اللي جاء العنوان متاع الفصل متاعه، باعتماد قدره 25,000 فرنك، يعني نفس مبلغ ميزانية القسم الموسيقي اللي تحذف.
2: والمقصود هم الاستوانات الزمردة العلجية
1: بالطبيعة، وعلمه هاو باش نحكي لك عليه بعد. وسائلهم الخاصة قالوا شنو هذا، يمكن حسب تصوري أنه أصدقائهم عندهم أصدقائهم في نواب الأقلية التونسية اليهودية هما اللي قالوا لهم ليتعلق الأمر بمصاريف تسجيل استوانة المطربة زمردة العلجية. وقتها توضحت عاد الصورة وبانت أمامهم عملية السطو اللي تمت على ميزانية القسم. بالطبيعة تسرب الخبر بسرعة بين الرواد النوادي والجمعيات والمجالس حتى المقاهي، حتى سمعوا به تلامذة القسم وسمعوا به الشخصيات الأدبية الكلها والإدارية اللي مهتمة بقضية رقي الموسيقى التونسية. الناس كل هذوما النخبة يعني كانوا يعتبروا أنه القسم التعليم هو بالنسبة لهم حجر الزاوية للمشروع النهضة الموسيقية اللي كانوا يجريوا عليها سنوات. مجموعة التلامذة وأغلبهم كانوا من الشباب متحمس ما قبلوش الأمر الواقع، وتحركوا وطالبوا إخوانهم في المجالس الأدبية الشخصيات هذيك، قالوا يا أخويا نعملوا تعاونونا باش نكونوا مدرسة موسيقية تونسية، نعملوا على رواحنا ونكونوا مدرسة خاصة بنا اللي تأمننا تواصل دروس الموسيقى سواء منها سي علي الدرويش ولا الناس أخرين من تونس ولا من الشرق. وبالطبيعة جل الأوساط الثقافية المتصلة بإدارة الحماية كما سي عبد الرحمن الكعاك مثلا ومصطفى صفر نفسه وغيرهم ساندوهم وقالوا تنبلغوا مطالبهم لإدارة الحماية. مدير المعارف وقت اللي وصلت الأمور رفضت مطلقا الاستجابة هذه، قال لهم أنا المعهد موجود الكونسيرفاتوار موجود ولا يصح إقامة معهدين في بلد صغير كيما تونس. الموقف المتصلب هذايا خلى واحد منهم من ما نعرفوش شكون بتاع حتى حد ما بتاع حتى حد ما حكينا على لي ديتاي التفاصيل هذوما، قال تعرف كيفاش يا جماعه هات نكونوا جمعيه ثقافيه تونسيه جديده موسيقيه نسميوها جمعيه الحفاظ على الموسيقى التونسيه، وتسعى هي ايضا باش تنقذ الموسيقى العربيه التونسيه الاصيله بالضبط كما اراد مدير المعارف سي ميل جو عبر اسطوانه زمرده العلجيه. ولكن في الواقع الجمعية هذه باش تكون ستار يغطي على قسم الموسيقى وتعليم الموسيقى العصري اللي تعملوا الجمعية هذه بقوسين، هذا اللي وقع بعده. الحل هذا لقوا خرق العادة الأوساط الأدبية وتبنيته وقالوا نزيدوا عليه شرط. شنو الشرط هذا؟ أنه يا سيدي نقولوا للحكومة رانا ما يسيروها كالناس اللي انتم تطمئنوا لهم. علاش؟ على خاطر كلهم كانوا يعرفوا حق المعرفة أن نوعية المسيرين هي مربط الفرس كما يقولوا، وهي الشرط الأساسي اللي تتمسك دائما السلطة الفرنسية قبل أي ترخيص تكوين تنظيم جديد. نقفوا هوني سعلي وذولي حضرتنا فاصل غنائي أول الحصة.
2: وهو كذلك سيدي المختار، الأتلال الموسيقية الأولى بشتكون مع مقتطف من سماعي عجمع شيران من تلحين

شكرا سالي، سمعي جميل ياسر المرحوم والزرياب. الشرط الأساسي اللي قلنا عليه منذ قليل اللي هو يلزم تكون اللي يسيروا الجمعية الجديدة الناس متطمئن لهم الحكومة. فما حاجة أخرى اللي احنا حكينا عليها وهي الخلفية متاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا اللي كانت سيدة في الوقت هذاك، واللي خليت أنه الحماية إدارة الحماية ما كانتش ترغب في مزيد الاحتقان الشعبي وتزيد تغضب فئة أخرى من الشباب ضد الحكومة، واللي هذا اغتنموا الفرصة باش يزيدوا يقدموا الأوساط اللي شادة صحيح باش تكون الجمعية. يبدو إذن من تسلسل الأحداث بسرعة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أنه لما وصل الطلب للسلطة أو الواحد منهم كان قريب جدا منها بتلك الطريقة وبالشروط هذيك، فما شكون هنا أبدأ استعداده لمساندة المشروع والمطلب وأعطاه الضوء الأخضر لبعض جمعية وهذيك الوقاع اللي سميت فيما بعد بالرشيدية. هنا يتطرح علينا سؤال، هل أن موافقة الإدارة على مبدأ تكوين الجمعية الجديدة اللي حصلت فعلا كما قلت اقترنت بالشرط أن يكون مصطفى صفر رئيسها أم لا؟ هذا السؤال. ولا بصفة عامة ما هي حقيقة الملابسات اللي أحاطت بتزعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية واللي يتولى من بعدها تأسيس الرشيدية؟ كل هذه الأحداث يعني استخلصناها رغم مما كتبته صحافة الحقبة ومن الكتب واللي صدرت بعد الاستقلال كما كتاب سي صالح المهدي ومحمد مرزوقي وكتاب السقانجي وغيره من الناس اللي تناولوا الموضوع. وعلاش هذا؟ بأنه وقع تعتيم مطلق على الأحداث اللي صارت في شهر نوفمبر، خاصة بين نقاشات المجلس الكبير وبين الجلسة التحضيرية اللي باش نحكيو عليها من بعد واللي عقدها مصطفى صفر هو وأصدقائه يوم 28 نوفمبر بمقر الخلدونية. ومن الاجتماع هذاك تقرر معناها عقد الاجتماع التأسيسي يوم 2 ديسمبر لحد اللي بعده يعني 2 ديسمبر 1934. هنا نحب نحكيه على سي مصطفى صفر خاطر هو توا اللي برز على الساحة وموضوع الساعة. الرجل هذا نحكيه عليه لأنه لعب دور طلائعي في التاريخ الثقافي التونسي المعاصر بما أن اسمه اقترن بتاريخ الرشيدية، وهو الصرح العتيد اللي أنجز بفضل جهود وتضحيات أجيال من سواء المؤسسين واللي تبعوهم أسوا كلهم نهضة موسيقية كبرى ما زالت إلى الآن تجني الأجيال ثمارها وإن شاء الله بتتواصل. هو اسمه مصطفى بن البشير بن مصطفى صفر، تولد خلال شهر ديسمبر 1892 في حي باب نارة وسط مدينة تونس. العائلة متاعه هي تنحدر من جندي عثماني استقر بالمهدية منذ عهد سنان باشا يعني في القرن 17. تزوج هناك من فتاة من الجهة وجاب ولد سماه صفر. الأتراك كانت عندهم عادة يسميوا ولادهم بالأشهر القمرية كيف شعبان ورمضان ورجب وصفر وغيره. السفر اللي جاء هذاك واحد من أحفاده، فما أحفاده اللي قاعدوا في المهدية وفما اللي جاءوا لتونس وتأسست عن طريقهم هو طريقه هو عائلة اللي دخلت في خدمة الدولة الحسينية. وجد سي مصطفى صفر كان اسمه مصطفى زياد أما كان في عهد محمد الصادق بي وصل حتى وزير الدفاع متاع الصادق بي حتى سنة 1881. وبوسي مصطفى البشير هذا يعد من أبرز قادة حركة الشباب التونسي اللي لعبت دور كبير في انطلاق الحركة الوطنية في بداية القرن 20 في تونس، ولقبوه بأب النهضة التونسية الثاني بعد أستاذه المصلح خالدين بشير.

0: باشا. الطفل هذا مصطفى حفظ القرآن بالكتاب ومشى للصدقية، وبعد مشى للقراءة في معهد كارنو، ومنها خذا شهادة البكالوريا، ثم زاول تعليمه العالي بباريس، وتحصل هناك سنة 1912 على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية. نحكي على مسيرته الإدارية. هو بدأ حياته الوظيفية في نفس العام 1912 في القسم كمترجم أول، مترجم متربص في القسم الأول، وانخرط بالتوازي، حب يقرأ في كلية الحقوق بالجزائر، قاعد ماشي جاي بعض المدة، لكن عام 17 لما توفى والده قطعها وانقطع على تعليم الحقوق. تزوج ابنة الزعيم علي بوشوشة، صديق والده، كانوا أصدقاء علي بوشوشة والبشير صفر، لكن ما قدروش أن يجيبوا أبناء. درج بسرعة في سلك الترجمة حتى سمي سنة 1922 في خطة مساعد لرئيس القسم الأول، يعني كان رئيس ديوان الوزير الأكبر. وسنة 26 هوني هامة ياسر سعلي، نظرا لقدراته سماه المقيم العام رئيس قسم الترجمة في المجلس الكبير اللي حكينا عليه المدة الفارطة. عندنا نغم آخر سعلي توا،
1: الإطلالة الموسيقية الثانية باش تكون مع وصلة من الملوف في طبع محير عراق بعنوان حرمت بيك نعاسي، أداء مجموعة دار الفن. والحقيقة الوصلة هذه من الملوف ما كانتش عندنا مداولة سي المختار، هي أدمجها الشيخ مايسترنان بعد ما مشى لقسنطينة، جاب أهز قطاع من تونس وجاب قطاع من قسنطينة، من بين هذه حرمت بيك نعاسي اللي هي سجلها 1927 في ألمانيا مع زيارته مع حبيبة مسيكة وغيرها، ومن بعدها بدأ بشوي بشوي حتى اللي حولوها في إطار الطبعة والنغمة التونسية. نتفضلوا نسمعوها.

0: شكرا سي علي، ونتمناو سماع طيب لمستمعي الاذاعه الثقافيه في برنامج عبق الرشيديه. نواصل اذا الحديث عن سيره مصطفى صفر. قلنا انه تاخذ منصب هام جدا في سنه 26 على راس قسم الترجمه بالمجلس الكبير، لكن زاد كان شخصيه معتبره، كانت الحكومه بعثته في حفل تدشين الجامعه الاسلامي بباريس سنه 22، هو مثل الحكومه التونسيه، كذلك مثلها في مؤتمر انعقد في هولندا للمستشرقين سنة 31، وانتخب أيضا كاتب عام لجمعية الحرمين الشريفين المكلفة من طرف حكومة باريس باش ينظموا سفرات الحجاج المغاربة الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، وكان رئيسها واحد من جزائري لكن فرنسي اسمه قدور بن غمريت، وهذا هو اللي مشاله في وقت نوفمبر مشى غاديك باش يحضر اجتماع متاع الجمعية هذه. كذلك عين في بنفس الفترة كاتب عام لمؤتمر اللغة العربية، سمي هذا قلنا عليه في غرة مارس 32 مدير التشريفات أحمد باي، لكنه تعرض بعد سنتين لمكيدة أبعدته عن المنصب هذاك، وتعين في أفريل 34 يعني عام اللي أسس الرشيدية في آخر السنة رئيسا للقسم الأول اللي هو تنجم تقول أهم قسم إداري تابع للوزير الأكبر. الخصال متاعه نحب نحكي عليه شنية، هو تعرف بين أصحابه اللي قراوا معاه واللي خدموا معاه أنه كان عنده ذكاء مفرط، راجل كان ذكي، ولكن كان طبعه متحفظ جدا، تري ريزيرفي، ما يحكيش ياسر، ما يعطيش رايه ياسر، كان زاده خدام وجدي في سواء كان في الدراسه او في العمل، ولحتى حد ما يشك انه كان متاثر بالتوجهات الفكريه الوطنيه لوالده البشير صفر، اللي انتقل سي البشير صفر الله يرحمه من منتقد معتدل نظام الحماية وبهاش تعرف بها في شباب تونس إلى مساند للنظام الحماية، وقت اللي تعين قايد في سوسة بعد حوادث الزلاج وترنفاي، وقعد حتى اللي توفى سنة 1917. هل المعطيات هذه كل خليت أنه مصطفى صفر ولت عنده واقعية مفرطة سي علي؟ مش معنى واقعية، معنى ما كانش متفائل مثلا بإمكانية أنه تونس في نهار من نهارات تتحرر من استعمار الإمبراطورية الفرنسية، وهذا قالوا أحد زملائه اللي معاه كان معاه في قسم الترجمة هو المرحوم الصادق الزمرلي اللي يعرفوا عن قرب. لهذا السبب وربما أيضا في نظري هذا نظرا لعنده طموحات وظيفية عالية، كان يحب يرى روحه باش يولي وزير في الحكومة متاع البي وربما حتى أكثر وزير أكبر، وكان معتد بشخصيته طبعا ومكانة العائلة متاعه وبثقافته، بشوية بشوية بعد وفاة بوه معناها ارتقى في الرتب الوظيفية ولا من صف المواليين لنظام الحماية. هذه ربما ما يعابوا عليه توا نحن نقولوا له كمؤرخين من بعد أنه انساق للنظام الحماية ونسبق الأحداث شوية. في سنة 37 وهو في أوج العطاء متاعه في الرشيدية قال استهدافه من القادة الشبان متاع الحزب الدستوري الجديد، خاصة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة اللي استهدفوه بحملة مضادة عبر الصحافة، تو نحكي عليها قضية محمد لاسرم، وهذا بدفع من خصومه كان خصمه محمد شنيق ومحمد بدرة المهم، وكانوا استعملوا حتى بيرم التونسي وقتها في تونس باش يعمل حملة، وتو نرجعوا لها الحملة هذه. مقابل هالموقف هذا انغمس كليا في النشاط الجمعيات المحلي الهادف لنهضة الأداب والفنون والرياضات التونسية. نعطيك مثلا عن نشاط متاعه للجمعيات الكثيف قبل الرشيدية وحتى بعد، انخرط أولا في النادي التونسي اللي هو حكينا عليه، قلنا كان مركز تجمع النخب السياسية والأدبية والمسرحية في أول القرن في ناج كوميسيون هذا كان موجود، وانتمى إلى أسرة جمعية قدماء الصادقية اللي كانوا يقرأ فيها، ونشر في مجلتها في المجلة متاعها عديد المقالات موجودة لليوم. كما انتخب أيضا في دورات متتالية عضو في هيئة الجامعة الخلدونية إلى جانب عنده زادة عضوية في جمعية قدماء لسيكارنو ونقراء، وكان في سيطر عليها العنصر الفرنسي بالطبع. مع سنة 22 شارك مع سهره المحامي حسن قلاتي في تأسيس جمعية التمثيل العربي، هذه الجمعية هذه مارس فيها سي مصطفى كتابة المسرحيات وترجمتها وحرر عديد المقالات النقدية في عديد المجالات. ترأس أيضا بين سنتي 1919 و34 الجمعية الموسيقية الناصرية حكينا فيها، ترأس عام 29 الجمعية الشهيرة الرياضية النادي الإفريقي، انتدبوا زاد كذلك قرأ في مدرسة الدراسات واللغات الشرقية بالعطارين مادة الترجمة بطلب من المستشرق الفرنسي ويليام مرسي. حاسيلو كان عنده معناها نشاط أدبي وثقافي كثيف جدا. نقف هوني وبعد نتبعوا سي مصطفى صفر في الفقرة الثالثة والرابعة متاعنا ونسمعوا نغم سي علي.
1: شنو اللي عندنا النغم هذي؟ المرة هذه باش نعملوا إطلال على المشرق مع دور في مقام السيكا هزام بعنوان أنت فاهم، من كلمات أحمد الألفي عطية وتلحين وأداء الشيخ زكريا أحمد.
0: الله الله.

0: شكرا سي علي على القطعة والدور الجميل هذايا نتاع الشيخ زكريا، خصال مصطفى صفر والموسيقى. بالطبيعة كان عنده ولع كبير بالموسيقى، سواء تكون التونسية أو العربية أو الغربية، وكان عنده ميل خاص حسب علي جندوبي إلى الموسيقى التركية، وكان بالطبيعة ينظم في داره مجلس طربي، ولكن يحضر زاد قلنا أنه كان يحضر من بارون دي لونجي ومجالس أخرى، وكان يحب السهرات الغنائية الراقية بجميع ألوانها التونسية والشرقية والغربية. كان متأثر بطبيعة في مجال الموسيقى بأفكار صديقه البارون دي لونجي اللي أكد على نهضة الموسيقى العربية وتعصيرها. يقول حتى على الجندوبي أنه ساهم في إعداد برنامج مشاركة الوفد التونسي وهذاك في مؤتمر القاهرة، وهذاك علاش البارون عينه على رأس الوفد التونسي قبل ما يتسمى مدير التشريفات ويعدل. صالح المهدي الله يرحمه قال لي أنه أعطاه سي ديلونجي مخطوط الصادق رزقي، هكا الأغاني التونسية الكتاب هذاك اللي تو نحكيو عليه وقت نحكيو على سي صادق رزقي الله يرحمه، باش يستفيد من المعلومات اللي يتضمنها حول تاريخ الموسيقى التونسية. زعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية، نحب نعرفوا شنية الملابسات اللي أحاطت بها الزعامة هذية واللي عنا فيها ثلاثة روايات. أولا وهي الأقرب لزمن الأحداث، هذه الرواية الأولى قالت عليها صحيفة النهضة، عملت افتتاحية هايلة ياسر لفايات الرشيدية يوم 23 جويلية 35، يعني بعد نجاح أول حفل للرشيدية في تاريخها على ركح المسرح البلدي يوم 5 جوان 35. والصحيفة هذه بين قوسين تعتبر قريبة من الأوساط الحكومية المطلعة على الأحداث، وكانت أوسع صحف الفترة انتشارا في البلاد مع زميلتها الزهرة. الصحيفة هذه نوهت بأبعاد وأهمية مشروع الرشيدية، وأكدت بوضوح تام أن الفضل في بعث الرشيدية يعود، وهذا شقلته بالحرف، لنخبة من الشبان التونسيين الذين حركتهم الحمية الجنسية لمجارات الطوائف الأجنبية، تقصد هوني الأوروبيين وحتى اليهود التوانسة، وأناتوا إدارتها بالبحاث المفضال مصطفى صفر الذي برغم مهامه السامية قبل بإدارة المشروع لإحياء الفن الأندلسي وجمع شتاته والمحافظة عليه. لنفهم من الرواية هذه أنه نخبة من المؤسسين هي اللي رغبت من مصطفى صفر أن يتولى رئاسة المشروع بعد لا أخذوا الترخيص فيه، واللي قبل بتبع رغم ثقل مهامه الإدارية.
1: سي مختار بالنسبة للرواية الثانية أظن أنها هي اللي جات عن طريق صالح المهدي ومحمد المرزوقي.
0: بالضبط بالضبط، إش قال سي صالح وسي محمد؟ يقال هناك مجموعة من الأدباء والفنانين الشبان المهتمين ببعث جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية كانوا يبحثوا على رئيس عنده الوجاهة باش يسير مشروعهم في طريق النجاح، وهما فيهم برشا عديد من أصدقاء مصطفى صفر انتشروا في بين القسم الأول والخدونية يعني في الوسط الأدبي والجمعياتي، واقترحوا اسمه، قالوا معلش ما ياخذهاش الجمعية الجديدة هذه الوترية سي مصطفى صفر. أولا هو يستاهلها، ثانيا اللي جبر خاطره بعد إبعاده من الناصرية، ما تعرف بعد النكسة اللي لقاها بعدوه من الجمعية الناصرية واستقال منها، وقالوا أن الجرح متاع الإقصاء متاعه كان يوجع فيه وكان الجرح لم يندمل بعد، عنده مدة أشهر معناه. هذوما نذكر من أصدقائه اللي تكلموا وعملوا الاقتراح هذا: طاهر المهيري، حسون بن عمار، أحمد بن ميمي، مصطفى بن شعبان، جمال الدين بوسنية، محمد بن عبدالله، المنصف العقبي وغيرهم. الأقرب على الظن أنه تلك المعلومات نقلت مباشرة من مؤسسي الرشيدية بين عهدها في الأربعينات، يعني صالح المهدي سمع بها وقت اللي هو ولا معنى عنصر معناها فاعل في الرشيدية في الأربعينات. الرواية هذه دونك إذن تفيد أنه أصدقاء مصفر كانوا من النخبة اللي تبحث على شخصية معتبرة، وهم من اقترحوا أن يوافقوا على تكوينها. تعلق الرواية الثالثة برواية سي محمد السقانجي بعد الاستقلال. إيش يقول سي محمد؟ يقول أنه مصطفى صفر بعد اللي روح من الجزائر في وسط شهر نوفمبر وشارك في مؤتمر جمعية الحرمين الشريفين، لقى الحديث معناه والنجم يقولوا بالدرجة الناس خايضة في موضوع زمرد العلجية وفي غلق قسم التعليم الموسيقي. لذا سي مصطفى صفر دخل في الحملة هذيك، خذا القطار وهو يمشي إلى بريد تراو مارش كما يقولوه، وفعل علاقات متميزة داخل الأوساط الإدارية الفرنسية العليا في الحملة المطالبة بتأسيس جمعية موسيقية جديدة تتولى تحقيق مشروع النهضة الفنية الوطنية. الخلاصة استخلص شخصيا من الروايات الكل، أولا أنه مصطفى صفر كان عامل دور حاسم في نجاح مشروع الرشيدية، وكان مؤمن مثل صديق البارون دي لونجي بضرورة النهوض بالموسيقى التونسية، وكان يحب معناها تعصير سواء العزف أو الأداء، وكان معجب بالفرق الوترية المصرية. لكن إلى تلك الأسابيع سعلي وقبل حدث غلق قسم الموسيقى بسبب استوانة زمرة العجية، لم يكن يفكر بالتأكيد في بعث وترأس مشروع هيكل موسيقي وطني طموح وعميق مماثل رشيدية. ونفكروا أنه حاول قبل أشهر وبذل مجهود كبير باش يعمل مشروع بسيط وهو توحيد الفرق النحاسية، ولكن فشل. نواصلوا الحديث عن النقطة الأساسية هذه بعد الفاصل الغنائي اللي باش يقدمه لنا الأستاذ علي السياري.
1: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية تعتبر من الإنتاج المعاصر والجديد بعنوان يا قلب انسى غريمك. أغنية جميلة جدا تعجبني برشا الحقيقة، هي من كلمات كمال قدوين وتلحين محسن من عبدالله وأداء الفنانة القديرة شبيلة راشد. أغنية ذي في طبع رصديل المذهب متاعها، والأبيات تنتقل من طبع إلى آخر، ذكرنا هذا بأسلوب مثلا محمد تريكي في التلحين
0: اللي تبعوه برشا ملحنين توانسة.
1: أي
0: شكرا سالي، نسمع ملا

0: شكرا سعلي على التحفة الغنائية العاتشة لشوبيلة راشد وتلحينها جميل جدا في المقام رست الذيل مش هكا
1: قلت
0: ماذا بينا تتعاود عديد المرات لأنها حقيقة من الدرر الموسيقية اللي معناها مش مهملة ولكن معناها نساوها الجمهور أغلب على الظن. إذن سي علي بعد الكلام اللي قلناه في خصوص مصطفى صفر معناها أنه ما كانش يخمم باش يعمل جمعية كما الرشيدية. رجعنا إلى خصاله المتعدة وثقافته الواسعة والذكاء الحاد متاعه وتحفظه الشديد مكانته الوظيفية معناها معرفته جيدة للميدان الموسيقي في تونس وكذا. لكل هذه المعطيات كان يرى في نفسه الحقيقة هذا واضح من تصرفاته الشخص الأقدر في الساحة على إنجاح المشروع الجديد، خاصة أنه موافقة إدارة السلطة الفرنسية على شخصيته باش ترأس الجمعية ما هيش معناها صعيبة، كانت شبه تحصيل حاصل. لذلك أنا شخصيا أعتقد أنه بذكاء قام أولا بسبب رأي السلطة في موضوع الترخيص والتمس كي قام أنهم معناها ما يراوش مانع في المبدأ معناها باش يدعموها قال لهم علاش ما ناخذهاش أنا معناها بدي عندكم ثقة فيا. كانت عنده علاقة وطيدة هذه الناس ربما ما تعرفهاش ببعض الموظفين الساميين الفرنسيين
1: كيف وزير الداخلية أنا ذاك
0: كيف هما فماش

0: حدائق السرد. كانت ساحة المسرح مكتظة بالجماهير بين محبين للموسيقى ومشجعين للمتسابقين، وكان الخوف يركض بداخلي ونحن نشق ذلك الصخب العظيم لنصل إلى الباب الذي يدخل منه المتسابقون ومدربوهم. انتبهت إلى الأعناق التي اشرأبت نحو أمي وحمدت الله على ذلك. كان الجميع يهتم بالجمال ولا أحد ينتبه إلى القبح، حتى صاحت إحداهن: ما أبهى قدها، رشيقة جدا وفستانها يسلب اللب، كيف لهذا القوام المتناسق أن يحمل هذا الوجه المشوه؟ سترك ولطفك يا رب. لم ألتفت إليها، بل سارعت إلى إخفاء وجهي بيد اليسرى وأمسكت بتلابيب المعطف بيد اليمنى. كانت أمي تسرع الخطى خشية أن يرشقني بعضهم بأقصى مما تفوهت به تلك السيدة، إلا أن سي سعد تعمد أن يمشي وثق الخطوة وسط ذلك الجمع الغفير، موزعا الابتسامات على هذا وذاك وتلك. كان يرى نفسه ملك العالم، وأمي سلطانة الدنيا، وأنا أميرة الكون كله. ساد الهدوء القاعة بعد أن جلس الحضور في مقاعدهم. كنت خلف الستار مع بقية المتسابقين ننتظر دورنا في العزف. كنت ألحظ كل ما يجري في الفضاء، ودقات قلبي الهائجة لا تتوقف عن صفع كل شيء فيا. كانت أحاسيسي مستنفرة متقطعة بين حركتي مد وجزر عنيفتين. تزداد رهبتي كلما وصفت مقدمة العرض جمال المتسابقات ووسامة المتسابقين، وتستبد بي الأسئلة: تراها بما ستصفني عندما تقدمني؟ ماذا ستقول؟ كيف سيرد عليها الجمهور إن بالغت في وصف مجاملة؟ كنت أنتظر دوري وسط هذا البركان المجنون من الأسئلة حتى كدت أنسى تفاصيل معزوفتي وعنوانها. وفي لحظة خاطفة سمعتها تعلن عن المشاركة الأخيرة في ترتيب المسابقة: إنه دوري في العزف على آلة الكمان. ارتعدت أوصالي، سرى شيء يشبه النار في دمي، وكاد خدي الأيمن ينفجر. كثر الضجيج داخل القاعة حين رددت مقدمة العرض اسمي أكثر من مرة ولم أظهر. اخترقني صوت أمي وهي تناديني: سيلينا يا نشيد البلابل، هيا يا سيلا. ثم تلاه صوت سي سعد: هيا يا سيلينا، هيا أمتعينا. ثم وصلني صوت سي كريم وقد امتزج بصوت مدربة الجميلة إلهام: هيا يا سيلينا، لا تخذلينا، هيا اعزفي أمانينا. اختلطت الأصوات التي أعرف بالتي لا أعرف، واشتد التصفيق، وصارت الأفواه تتلاقف اسمي وتردده. كان اسمي يحلق في فضاء القاعة يلامس أضواءها، ثم يصطدم بالستار المغلق ويعود ثانية إلى الحناجر حائرا صاغرا. أطلت علي منشطة المسابقة برأسها من وراء الستار تستحث ظهوري، ولكني أومأت لها برأس مهزوم وسبابة مرفوعة أني لا أريد مواجهة الجمهور. احمر وجهها من شدة الحرج، وأمام تعنتي سألت لجنة التحكيم إن كنت أستطيع العزف من خلف الستار. وبعد جدال ترك أحدهم كرسيه وجاء ليستفسر سبب رفض الظهور. ارتميت في حضنه متوسلة حتى أشفق علي وتعاطف معي. عاد إلى مكانه وانضم إلى زملائه مصرا لهم بما رجوت، وبعد تشاور أومأ للسيد برأسه فابتسمت ابتسامة عريضة ثم أعلنت القرار: سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم، نزولا عند رغبة المتبارية الأخيرة لينا جابر الكنزاري المشاركة في هذه المسابقة باسمها الفني سيلينا، قرر أعضاء لجنة التحكيم استثنائيا أن تقدم معزوفتها من خلف الستار لأسباب خاصة جدا. من كتاب عازفة وراء الستار جميلة الشريف. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة رواية اليافعين، عازفة وراء الستار نموذجا للكاتبة جميلة شريف. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا عيسى، هذا كتاب جديد. لا أعرف العنوان عازفة وراء الستار، وشكل هذا العنوان تساؤلات كثيرة. لماذا عازفة وراء الستار؟ لماذا حذف حرف الجر؟ عازفة وراء الستار نعم، أو عازفة وراء الستار؟ وهناك من سألني لماذا مركب عازفة من وراء الستار. هناك من رأى أن هذه المن ربما لها معاني أخرى أكثر، تعرف النقاد يعني. نعم،
1: أنطلق معك مفيدة جلاسي، كاتبة ونقدة، في تقديم هذا الكتاب عازفة وراء الستار.
3: والله أنا أخذت الرواية وبدأت في قراءتها، ويعني وجدت إذن ما يمكن أن ندرسه فعلا في هذه الرواية، خاصة من خلال هذا العنوان. العنوان أنا يعني حيرني فعلا، كيف سأقرأه؟ عازفة وراء الستار، عازفة، عازفة، يمكن أن يكون يعني في كل، فإذا نعم
1: جمالية هذا العنوان
3: نعم أنه يضع القارئ في حيرة كيف، لكن ورغم ذلك فهذا العنوان واضح أنه يوحي بفكرة أساسية ركزت عليها، وهي أن هذه العازفة هي وراء الستار. فكأن الستار هنا، وعندما نتجول في أحداث القصة ربما يتضح لنا هذا المعنى، أنها هذا الستار الذي هو يمثل ربما نوع من الإقصاء رمزيا، فإذا هي تعزف وراء الستار. فإذا هناك مشكل، لماذا تعزف وراء الستار نتساءل، فلذلك هناك مشكل يجعلها تعزف وراء الستار. لكن كما قلت الستار هو يمثل ربما رمز الإقصاء، أنها مقصات لأسباب مذكورة طبعا في الأحداث إلى غير ذلك. بالنسبة ربما للصورة أراها هناك تناسق بينها وبين طبعا هذا العنوان، ولكن لا نرى
2: تحية
3: ستارة.
2: لجمال الحباسي صاحب الصورة يا مفيدة. تحية لجمال العباسي صاحب الحباسي صاحب الصورة،
3: يعطي صحة. فلذلك هنا يعني نجد هذه الصورة التي توحي بأشياء كثيرة بمعاني كثيرة. فإذا هذه الفتاة التي تعطينا بوجهها نصف الوجه إذا شئنا، وهذا الشعر الذي إذا يتلاعب، إذا هناك نوع من الريح أو نوع من الدفق الهوائي ربما الذي يجعلها إذا تسبح في هذا بهذا العزف بواسطة هذه الآلة الكمان. ونعرف مدى تأثير الكمان خاصة في نغماته، وإذا هناك عباقرة في هذا المجال مختصون في عزف الكمان، ليس سهلا الأمر. فإذا فهنا أنا تساءلت، هي تسلم نفسها لهذا الواقع الذي تعيشه هي، ولكن لا نجد جمهورا مثلا. فهناك تركيز على ذات اللينا هذه أو سيلينيا التي إذا كانت هي بطلة القصة. فإذا هناك نظرت إلى هذا الأمر باعتبار هي التي تسير الأحداث، هي التي تسيطر على كل ما، ولولا لينا لما وجدنا أي شيء. ثم فيما بعد إذا دخلت في إطار النظر في الجماليات، وكذلك بكل ما الجوانب الفنية لهذه الرواية. نعم،
1: يمكن نقرأ العنوان عازفة وراء الستار، وحسنا فعل الناشر، وحسنا فعلت أنت أيضا جميلة شريف بأنك لم تشكلي إذن هذا العنوان. ويمكن أيضا أن نقول عازفة وراء الستار.
3: أي قرأته هكذا أنا،
1: وجدته أجمل
3: في إيقاع ربما، حتى المركب الإضافي يعطي روات عازفة وراء الستار، وكأنه كتب عليها أن تكون عازفة وراء الستار.
1: نعم،
3: لكن عازفة بتتبع بالأحداث، عازفة وراء الستار هي الأقوم في نظري.
1: في الحقيقة هذا الغلاف يعني جميل ويتماشى مع روح الرواية. لمن هذه اللوحة جميلة شريف؟
2: الصورة من إبداع المبدع ابن بعرادة ابن بلدي سي جمال الحباسي، تحية له. نعم، أصاب قرأ الرواية وتأثر بها وأرسل لي تقريبا 3 محاولات، ولكن وجدت هذه الأقرب، ولأول مرة سي حبيب الزغبي يعني مباشرة يكون راضيا على الغلاف، لأنه كذلك تحية الزغبي
3: فنعبر
2: لن يرفض. نعم،
1: في الواقع اللغة التي كتبت بها هذه الرواية لغة دقيقة، لغة إذن مختلفة عن أعمالك السابقة في كتابة القصة وفي كتابة الرواية للكبار. هناك دقة في اختيار الألفاظ وفي لغة متماشية إذن مع عقلية الطفل ومع سنه ومع تجربته، وهذا مهم حتى تصل القضية إلى الطفل إذن بهذه اللغة المقتصدة الواضحة والبسيطة.
2: شكرا. لا شيء يأتي من فراغ، هذا مبدئي في الكتابة وفي الحياة بصفة عامة. وأنا يعني في تجربتي في الكتابة لم أكتب الرواية لليافعين أو للأطفال أو قصة للأطفال يعني منذ بداية المشوار، ولكن مفيدة وسعيسة بعد أن اقتربت من الطفل، خاصة في ورشاتي الورشات التي أبشرها ميدانيا. مهم جدا هذا مهم جدا أن نقترب من الطفل ونقترب من هواجسه ومن قضاياه ومن انتظاراته. نحن مخطئون جدا حينما
1: مذنبون
2: أو متورطون كما قالت مفيدة، متورطون حينما نقول أن حديقة الأطفال هذه حديقة بيضاء وليس فيها مشاكل والطفل صفحة بيضاء. لا، بالعكس تماما، هو يبكي مثلنا، يفرح مثلنا، يحزن ربما، يتقوقع ربما
3: كل المشاعر
2: كل هذا الطفل، وخاصة اليافع. نحن سنحدد المرحلة هذه أساسا، هذه أساسا يعني نوجهها إلى اليافع. فالقرب من هذا اليافع كما كنت تتحدث، وأنا ألامس شعره وأنا ربما أوجه له خطاب فيه كثير من العطف وفيه كثير من الوجدان الصادق
1: والإصغاء.
2: من الإصغاء.
3: نعم.
2: أحسنت والله بالحق. هذا اليافع ربما أكثر احتياجاته هو أن نستمع إليه، فحين نستمع إليهم نجد عالم آخر ربما كان يبعد في ذهننا. يعني ربما نستغرب نقول كل هذا عند هذا اليافع، يعني هذا الهيكل الصغير هل يحمل مثل هذا؟ نعم، هو يحمل كل هذه القضايا، هو يعيشها.
1: أكرر ما قالته دكتورة مفيدة جلاسي بأنه لا يستطيع أي كاتب أن يكتب رواية للأطفال أو رواية لليافع. أنا في حد ذاتي ككاتب إذن لا أستطيع أن أكتب إذن رواية لهذا اليافع في سنه وفي قضاياه. لا أستطيع أن أصغي إلى نفسيته، إلى مشاغله، وأفهم أيضا ما يحس به. أنت فعلت الكثير إذن لتقدمي شخصية إذن هذه الطفلة العازفة لينا.
3: نعم، بالنسبة إلى الجماليات ركزت عليها، خاصة في إطار ربما لاحظت شيئا هاما، وهو أن كل فصل اعتبرته لوحة في حد ذاته، لوحة يمكن أن تتشكل بالألوان ولا كل الألوان ربما. ولذلك فنحن إذن هنا ركزت على هذا الجانب باعتبار أن فصول الرواية كلها إذن كما قلت لوحات، في كل فصل نجد لوحة معبرة تضع لنا هذه الشخصية في شكل وفي لغة جديدة، في حالة نفسية إذن تتطور وإذن تتشكل. وأكثر ما شدني ربما هنا هو يعني كيف جميلة الشريف استطاعت أن تجعل القارئ ربما يواصل القراءة وهو يعني في حالة من التشويق والتشويق الذي به نتابع حركة هذه الشخصية التي وبينت ذلك هي تسير كل المجموعة في محيط يعني لينا. فلذا ثم أكدت أكثر شيء ربما شدني هو هذا الخطاب أو هذا الحوار الباطني. جل أو في مختلف المراحل نجد لينا تتحدث مع نفسها، ولكن تتحدث عن الأشخاص وتتحدث عن مأساتها، وإذا تحاول هي أن تقيم نفسها وتحاول كذلك أن تقف أن تقف أن تقف وأن تجد ربما ذاتها. ثم هي أيضا تلوم المجتمع بصورة غير مباشرة، ما ذنبي أن يكون لي هذا التشوه في الوجه، ليس ذنبها طبعا. ثم هي كذلك تحاول أن تخرج من تلك الصورة إلى صورة أبهى، لذلك هي يعني كانت مع طبيبها النفسي قبل العملية ومتهيئة، هيئت نفسها بنفسها. وهذا ما شدني في هذه الشخصية، واعية شخصية وكأنها راشدة قبل أوانها. فلذلك هي تقيم الأشياء وتتحدث مع ذاتها وتحاسب ذاتها وما الذي ستفعله وتقرر كل ما يجب أن تقوم به، فهي واعية جدا هذه الشخصية. ولكن بينت كذلك أنها أنك حملتها ما تنوء به الجبال.
1: صحيح أن لينا حملت إذن هذا التشوه الخلقي، لكن في المقابل هي تجاوزت إذن هذا التشوه إذن خلقيا، واستطاعت أن تكون عازفة ماهرة، أن تبدع، أن تتألق، وأن تجعل من الفن طريقتها إذن لتتجاوز إذن هذا التنمر وهذا العجز وهذا الإحساس إذن بالضعف.
2: طبعا هي شخصية من خلالها أنا يعني هي هذه الشخصية هي محمل سردي، ولكن يعني في الواقع والانفتاح على هذا الواقع لينا هي كل الأسماء، كل أسماء اليافعين الذين يعيشون هذا التشظي، وخاصة إذا كانوا يحملون عاهة من العاهات فهم يعيشون معناها ألم نفسي، يعيشون أعطاب نفسية. فأنا الحقيقة سعيت إلى أن لا أعطي مسلمات، فمن خلال لينا وانتبهت مفيدة إلى هذا شكرا لها، تتساءل لينا، نحن علينا أن نتساءل، هذا اليافع لا يجب أن يأخذ كل شيء مسقط، كل شيء مسقط ويسلم به. هي تتساءل، تتساءل وجوديا، تتساءل اجتماعيا، تتساءل عن أبيها الغائب، تتساءل عن يعني العدالة الإلهية. أحيانا أخطر سؤال عند اليافع خاصة إذا كان يحمل عاهة، يقول لماذا أنا؟ في نهاية الأمر لو لم تجد لينا هذا المحيط الذي تبنى قضيتها وأجابها عن الأسئلة وربما دفعها إلى الإجابة، أن تجيب نفسها بنفسها من خلال ثقتها ومن خلال صقل موهبتها ومن خلال التمسك بالأمل، هذا المحيط الذي تحركت فيه هذه الشخصيات المساعدة خففت عن لينا هذا الألم الذي كان شخصية رمزية معرقلة. وهنا دعوة من جميلة شريف إلى هذا المجتمع، يمكن أن يكون فيه أطفال حاملون إعاقات نفسية أو شكلية إلى غير ذلك، ولكن لا نقف هنا وربما لا نشعر هذا بالشفقة، حتى أن الشفقة تصبح في حد ذلك مشكلا آخر، وإنما ندفعه إلى أن يتساءل وندفعه إلى أن معناه نقوله أحنا يتثقف، نقوله أحنا يسقل هويته. فالتساؤل والجسور، ومن هنا أريد أن أحيي أيضا الناقد الذي تناول مثل مفيدة، الناقد محمد صالح هلال وهو ناقد صحفي سعودي، تناول مسألة الجسور التي كانت في الرواية، لابد من هذه الجسور حتى يمر هذا اليافع بسلام، فإذا مر بسلام من هذه المرحلة الخطيرة فإنه سيتوازن وسيكون معناها عنصرا صالحا في قادم الأيام. كذلك الأستاذ مصري هو سي حسين عبد العزيز كذلك انتبه جيدا إلى الفن والموسيقى، وانتبه كذلك إلى حضور الأسماء. قالت مفيدة قبل حين حضور أسماء على غاية من الأهمية في تونس وفي العالم. أشرنا إلى سيريدا القلعي، ربما أشرنا إلى عدة أسماء أخرى. فأنا أنا لم أعطي كل الأسماء، وإنما فتحت المجال لهذا اليافع الموهوب أن يسأل وأن يبحث في المدونة أو المدونة الموسيقية في تونس وفي العالم العربي. كذلك تساءلت لنا، كانت تتساءل وانتبهت إلى هذا مفيدة، شكرا لها، تتساءل كثيرا، حتى أنها تساءلت ما الذي دفع على مايكل جاكسون أنه يغير جلدته وهو سليم. هي غيرت جلدتها ربما لأنها مشوهة. وانتبه إلى هذا كذلك السيد محمد صلاح هلال، شكرا له.
1: نحن استمعنا منذ حين إلى مقطع من الرواية بصوت أمل قتاري، وهذا المقطع مهم، يعني يمثل مفصل مهم في الرواية، عندما نادت المعلمة على لينا لتقابل الجمهور لتخرج للعزف، لكن الطفلة تمسكت إذن بالعزف ما وراء الستار، وكانت إذن خائفة من مواجهة الجمهور بسبب هذا التشوه الخلقي.
3: والله ظاهرة التنمر هذه يعني قضية خطيرة جدا، أو ما يسمى بالوصم كذلك. فلذلك نحن نرى اليوم العديد في يعني تلاميذ يعني أو يافعين أو أطفال في بعضهم البعض، هم يتنمرون على بعضهم البعض، ثم نجد كذلك المجتمع الذي يتنمر بصورة غير مباشرة ربما. إذن فكيف سيكون هذا الطفل أو هذا اليافع وهو يتعرض إلى هذه الأشكال من التنمر الذي هو في حد ذاته عنف، يعني عنف يسلط على نفسية ذلك الشخص فيصبح إنسانا معقدا، ومن هنا تأتي العزلة ويأتي الهروب من المجتمع ويأتي العكوف على الذات، وإذا تنجر عنه مخاطر أخرى نفسية إذا خطيرة جدا، تداعيات خطيرة جدا على اليافع وعلى الطفل. فهذه الظاهرة يعني أراها مفاتئة التطور ومفاتئة تزداد في مجتمعاتنا، لذلك كان لابد وأن نتناول هذه القضية وأن يتجند لها حتى علماء النفس وذوي الاختصاص لكي ينظروا إلى. وهنا أدعو ربما اقتراح أن تتعاضد جهود المؤسسات التربوية مع هؤلاء، يعني فرصة لأن يشغلوا هؤلاء الذين، وأنت طرحت مسألة إذن العاطلين عن العمل أو المعطلين عن العمل، فلذلك هذه فرصة لأن يعالجوا هذه القضايا وهي التنمر الذي يصل بالبعض لحد الانتحار. اليوم نجد حالات انتحار في العالم كله نتيجة هذا التنمر. إذن فأضف إلى ذلك هذا كذلك ما ينجر عنه من حالة كما قلت من العزلة التوحد، إذن فيعيش في عالم آخر لا أحد يدرك ما هي مآلاته وما هي فلذلك هنا جهود الأسرة التي أراها مرة أخرى استقالت، يعني وهذا مشكل كبير إذا شئنا بدعوة كثرة المشاغل وكثرة ليس نحن نرى الآن عائلات في عائلة واحدة وكل في غرفته. أنا أعرف من يعني تهاتف ابنها لكي يخرج ليفطر، يعني المشكل متشعب والكل متورط فيها. أعود إلى هذا، يعني هذه القضايا كلها لم تكن هناك هذه الأشياء، يعني لو قارنا الجيل السابق بجيل اليوم.
1: مفيدة بالنسبة للرؤية القيمية في الرواية واضحة جدا، يعني تأكيد إذن على قيم التسامح وعلى قبول الذات، وبعد قبول الذات يمكن أن نقبل الآخر، وذلك لتحقيق ما يسمى بالسلام النفسي.
3: هو هذا مرتبط بما قلته، أنه عندما يجد الإنسان إحاطة ويجد من إذا يراعيه ويفهمه ويسأله ويتابعه ويكون كذله، فإذا هناك هي محدودة لنا، وجدت من إذا يجيب عن تساؤلاتها وأن يدخلها في. لكن عندما تجد إنسان لا إحاطة ولا يعني اهتمام، يتفاقم الأمر بهذه المخدرات التي أصبحنا نعاني منها اليوم، فإذا يدخل في متاهات أخرى. إذن والعائلة متى وجدنا العائلة تعي عندما يصل الأمر إلى منتهى، فإذن يستغربون كيف وصل ابني أو ابنتي أو إلى هذا المستوى، لأن لو كانت هناك إحاطة لا، إذن كان هناك ربما احتضان لهؤلاء ومعرفة مشاكلهم. لذلك الإنصات والإصغاء وأن نجلس مع أليافة وأن نستمع إلى مشاكله. أنا والله كنت حتى في القسم أكتب لي ماذا تشعر الآن، وإذا لأنه لا يمكن أن آتي لإنسان وأقول له عبر لي عن مشاعري أنا الآن، دعه هو يعبر. فالعائلة في حد ذاتها هي عيادة نفسية قبل أن نذهب إلى عيادات إذا وتضخ فيها أموال طائلة.
2: ليست مفيدة شكرا، ولكن ليست العائلة فقط عيادة نفسية، وإنما نعود إلى هذا المبدع. المبدع في حد ذاته يجب أن يكون خبيرا نفسيا، يجب أن يكون معلما طبيبا، يعني وتقريبا أنه الكاتب الحقيقة أرى ذلك، وإلا سيفشل، خاصة في الكتابة إلى الكبار، أو حتى يعني هناك خيط رفيع يفصل بين هذين النمطين، معناها من الكتابة إلى الطفل أو إلى الكهلي. إذن عندما يكون هو خبير بكل هذه الأجواء، هذا الكاتب سينجح في تمرير هذه القيم دون ذلك الضغط الواعظ والإرشادي الذي يكرهه اليافيع. لماذا؟ أحيانا كنت في القسم تأتيني الأم تقول بالله هي معناها من فضلك أنت أعطيه النصيحة هذه ما يقبلهاش مني. فأضطر إلى أن أتحاور مع هذه الأم، لماذا ترى لا يقبل من أمي؟ لأنها تأتيه بلهجة التسلط، بينما عندما تمرر هذه القيمة في فقرة سردية حالمة سلسة فإنه سيتقبلها، فإنه سيتمثلها، هذا التمثل النفسي من خلال محمل إبداعي مهم جدا. ولذلك بالضرورة نحن الآن في حاجة إلى هذه الرواية الموجهة إلى اليافعين، إلى هذه القصة. لا أعرف، يعني هناك قضية أخرى ربما وجدت في الرواية وانتبه إليها النقاد، هي علاقة الأستاذ بتلميذاته وعلاقة الأستاذة بتلاميذها. أحيانا تنشأ علاقة حب صارخة من جانب واحد، من جانب وأنا واجهت هذا، التلميذ يحب معلمته حبا، ليس يعني هذا حب الأم أو لا لا لا، والتلميذة كذلك تحب أستاذها تتعلق به. فهنا دور هذا المربي ودور هذه المربية ودور هذا الطبيب الذي يتعلق غالبا أو في بعض الأحيان تتعلق مرضاه يتعلقون به، هنا كان دور رامي حداد الذي عرف كيف يعوض الأب لهذه الفتاة التي غاب عنها أبيها. الأستاذ كذلك يجب أن ينتبه. نعم
1: طبعا، التلميذ داخل القسم أو التلميذ داخل القسم إذن يمكن أن يتأثر بالمثال بالنموذج، والمربي في نهاية الأمر أستاذا أو أستاذة من النماذج التي تحتذى. وفي الحقيقة إذا تعلق التلميذ بالمربي فلابد أن تحترم إذن هذه العاطفة الإنسانية، وأن تبقى نبيلة وأن لا تستغل في الحقيقة، أو لا تسقط إذن في المحظور أو في العقاب أو في السخرية أو التنمر.
2: طبعا عندما يكتب الكاتب وهو القريب من هذه الفئة يجب أن يعرف كيف كان هذا الطفل في الماضي، ويعني يعود إلى تجربته إلى اليوم عنده، وفي هذا الحاضر وهو يعني ينزل من مرتبته ووعيه الذي يعني يشهد نمو بالنسبة إلى اليافع، هو العكس، يجب أن ينزل إلى واقعه. ثم كذلك أن نكتب ولا نفكر في مستقبل أو في طريقة تفكير وذهنية هذا اليافعي مستقبلا، هذا كلام لا معنى له، أقولها دائما.
3: فعلا هو يعني من باب أن الكاتب لليافعين أو الكتابة لليافعين لابد وأن يكون للمبدع للكاتب دراية بنفسية هذا الكائن الإنساني الذي أحيانا فعلا يهمش يعني ولا أحد يستمع إليه ولا. فإذا هناك كما قلت احتضان، هناك فهم لتفكيره، اقتراب منه، مساءلته بطريقة يقبلها منك ولا يقبلها من الوالدين أحيانا، لأنه لأن لك دور في ذلك ولك تأثير في ذلك. أريد هنا أن أشير إلى مسألة هامة، وهي أن لينا هذه التي تحملت ما تحملته لأنها كما قلت وجدت المحيط الذي يرعاها ويتفهمها، ثم هي لها هذا الاستعداد، الاستعداد النفسي والفكري ولا إلى غير ذلك، لكي تتجاوز محنتها التي هي تعيشها. ولذلك أكدت مرة أخرى على الخطاب أو الحوار الباطني الذي لا تقوله علنا، تقوله مع ذاتها، وكأنها تتولى أن تداوي نفسها بنفسها، وأن تتجاوز تلك العقبة، وأن تجعل نفسها إذا تخرج من ذلك المأزق.
1: جميل الشريف، شكرا لك على هذه المعالجة الفنية أولا للرواية في مستوى اللغة، في مستوى الأسلوب، وأيضا مختلف القضايا التي استدعيتها في هذه الرواية، فيما يتعلق بالتنمر، فيما يتعلق بالعنف، بالقضايا النفسية، وكذلك قضايا العالم المعاصر التي يمكن أن تعيشها طفلة. ولينا في الرواية كانت نموذجا لذلك، ولعلها تسأل في ظل إذا تشابك إذا هذه الفنون التي استحضرتها، الموسيقى، الفن التشكيلي، غيرها، لعلها تسأل من أنا.
2: شكرا. أنا فقط يعني إن أردت أن أختصر كل ما سعيت إليه، أقول أن الفن يهزم الموت، الفن يهزم العجز. وقارئ أو المتلقي لهذه الرواية سيجد الفن في أشكال مختلفة، كوكبة كاملة من الموسيقى، الرقص، الرسم، المسرح إلى غير ذلك. وهذا طبعا ما ندعو إليه، يعني نحن ربما نتجاوز قدراتنا نحن يعني، ولكن أتجاوز إلى السلطة القادرة ووزارة الثقافة وبالتشبيك مع وزارة التربية، مع وزارة الأسرة، أن تبرمج مثل هذه النصوص للتلاميذ، حتى
3: في المناهج،
2: حتى يكون هناك للفن قيمة. نعم.
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
4: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
5: حوارات في الرواية والقصة.
4: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي،
2: الصالون الثقافي.
1: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.
13: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل، تحيينا دائما لكم، تحيينا لكل المستمعين، لكل الاوفياء، لكل الاصدقاء، لكل الاحبه، لكل المتفاعلين، وكل من اختار البقاء في الاستماع هذا المساء لمالكه الاذاعات، اذاعه تونس الثقافيه، رحله اخرى يقودها زميلنا منصف المراحي من وراء الاجهزه الفنيه، ويحيي الجميع ويرجو لكم امسيه رائقه. اذا بقى من المواكبات، وفضلا عن ذلك ككل اثنين دائما مساء نعمل على تلبية هذه المقترحات الغنائية المتنوعة والمختلفة، ونسعد بتواصلكم على امتداد الأسبوع وأيضا تقديم هذه المقترحات أولى هذا المساء بإمضاء صبحي توفيق.
14: جات معذبتي في غيها بالغصق

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا وسهلا. رحلتنا افاضلنا دائما انتم معنا، ونحن نعمل على تقديم هذه الباقه من المواكبات. شكرا للتفاعل فيما يخص هذه الاغنيه التي اقترحتموها والتي كانت بامضاء صبحي توفيق. بعد قليل نستمع لمحمد قنديل، ولكن قبل ذلك نذهب الى هذا الخبر والى هذا النشاط الثقافي وهذه التظاهرة الثقافية المتمثلة في الدورة 48 لمهرجان السينما المتوسطية بمونبلييه. ستشارك 3 أفلام تونسية ضمن قسم السينما العربية الفانتازية في هذه الدورة التي تتواصل من 16 إلى 24 أكتوبر 2026. والبرمجة تشمل جلسة تقديم ستكون يوم 22 أكتوبر أمام عدد من الموزعين وشركاء التمويل الدوليين، وهو برنامج إفريقي للتكوين في كتابة المسلسلات قد أطلق في تونس، وقد سبق أن تم الإعلان عنه من المعهد الفرنسي بتونس. تنتظم برمجة السينما العربية الفانتازية خارج المسابقة الرسمية بشراكات متنوعة، وأول مهرجان لأفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازية في العالم العربي. طبعا هذا من بين المشاركين، وتسلط هذه الفقرة الضوء على عدد من الإنتاجات الحديثة في السينما النوع في سياق الاهتمام بهذا الصنف السينمائي. تضم إذن المشاركة في هذا القسم فيلمين طويلين وفيلم قصير. ما تسمع كان الريح للمخرج يوسف الشابي، دشرة لعبد الحميد بوشناق، وأيضا شريط بعنوان لابيت كيا ديفوري لو سولي لقيس الماجري. سيتم عرض هذا الفيلم ما تسمع كان الريح يوم 18 أكتوبر على الساعة 9:15 ليلا. وأيضا هذا الفيلم تدور أحداثه حول شخصية ندى التي تعيش حياة مزدوجة، ويتواصل أو يمتد على ساعة وستة وثلاثين دقيقة. الفيلم القصير مدته 23 دقيقة، وأحداثه أيضا تدور في تونس سنة 87 بالتزامن أساسا مع التغيير السياسي الحاصل في تلك السنة. والشريط

عليها قبل 25 عام وأودعت مستشفى للأمراض العقلية بتهمة ممارسة السحر. إذن بإمكان الجميع طبعا المتابعة، ونحن يعنينا دائما الفوز والتميز والمشاركات أيضا المميزة دائما لكل ما هو تونسي. مهرجان السينما المتوسطية بمونبلي تم تأسيسه سنة 79، وهو من بين أبرز التظاهرات السينمائية المخصصة أساسا للسينما المتوسطية والمناطق المجاورة لها، ويجمع في برمجته بين عروض الأفلام واللقاءات المهنية والتظاهرات ذات الصلة بالسينما. نواصل رحلتنا مستمعينا دائما مع مقترحاتكم الغنائية.

لما الملام والكلام يا حلو.

يا غالي عندي.

جميل وسمر جميل وسمر اتمطر.

0: بيت مخضر
1: بيت مخضر
0: شغل قلبي
1: شغل قلبي
0: في كم نظرة
1: في كم نظرة
0: تقول صح.

0: أكتر
1: شغل قلبي
0: بكم نظرة
1: جميل وأسمر
0: بيتنا.

حب عيني وتحلها ولما اشوفها بتعلها احب عيني وتحلها ولما اشوفها بتعلها احب عيني وتحلها ولما اشوفها بتعلها اروح عليه في تسبيلها يخلي العقل يتحير لما تقول

طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي، والغالي عشان خطرك يرخص والله الغالي. طلباتك وأوامرك تسعدني.

0: وأجاوبك بعواطفي وإحساسي، أسمع لك وأجاوبك بعواطفي وإحساسي. ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني، كلامك ماشي.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، وصل رحلتنا مع المواكبات المختلفه وطريق سلامه لجميع، طريق سلامه لمن تفعل معنا وهتفنا ومن كتب لنا. شكرا جزيلا دائما لتفاعلاتكم، نواصل الرحله وايضا نعمل على تلبيه هذه المقترحات الغنائيه. طلبتم عبد الهادي بالخياط. بعد ان نتحدث عن هذا المهرجان وهذه الدورة، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، انطلق أيضا يوم، انطلق يوم 3 أكتوبر، سيتوصل إلى يوم 10 أكتوبر، دورة جديدة حديثة، دورة متجددة، الدورة 31 لهذا المهرجان، ويشارك فيها أكثر من 20 فيلم. أيضا سيقع تكريم عدد من صناع ومن نجوم الفن السابع من المغرب، من قبرص وإيطاليا. رئيسة مؤسسة هذا المهرجان شرفات أفيلال قالت في كلمة الافتتاح: لطالما عانت السينما بالبحر الأبيض المتوسط من تحديات إنتاجية جمة وضيق أفق التوزيع، وقالت: هنا تكمن قيمة المهرجان، حيث نستضيف في كل سنة باقة من الأفلام المتميزة التي تعكس تعلق الجمهور وصنع السينما بقيم الحياة والفن الجميل. هنا الرائع والأجمل دائما أن السينما والفنون تحمل لنا هذه القيم المختلفة، هذه القيم الرائعة والمميزة. شمل حفل الافتتاح التعريف بلجان التحكيم، وتم تكريم المخرج المغربي هشام العصري والممثلة أيضا القبرصية بوبيا فرام والمخرج الإيطالي مارسيس، وتم تقديم عرض متعدد الوسائط بعنوان انزياح من إخراج ياسين أحجام. إذن فيما يخص البرنامج العام لهذا المهرجان، سيتم طبعا عرض 10 أفلام روائية ووثائقية ضمن المسابقة الرسمية. هذا من المغرب ومن إسبانيا، من إيطاليا، البرتغال، تركيا، تونس، فرنسا، فلسطين. أيضا يتم عرض 6 أفلام ضمن برنامج خفقت قلب، وقد اختيرت هذه الأفلام لقيمتها الفنية ولموضوعاتها ومضامينها الإنسانية، وعرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما المغربية في الهواء الطلق بأحدى الساحات. المهرجان خصص برنامجا للأطفال يتضمن عروضا لأفلام التحريك في السينما إسبانيول بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. هذا رائع وجميل، وهنا طبعا يقع استقطاب الأطفال من أجل أيضا تعويدهم، تدريبهم، من أجل استقطابهم، ومن أجل غرس أيضا هذه القيم الفنية والقيم المميزة دائما تغرسها الفنون. إذن فضلا عن عروض الأفلام المختلفة، ينظم المهرجان مسابقة لتطوير السينما ضمن ورشات تطوان بمشاركة 10 مشاريع من سوريا، تركيا، لبنان، فرنسا، المغرب ومن تونس. وكذلك تعقد حوارات حول السينما والأدب والثقافة بحوض البحر المتوسط. رجاؤنا دائما الفلاح والنجاح للمشاركات التونسية وأيضا لكل الساهرين على تنظيم مثل هكذا فعاليات وتظاهرات ثقافية هامة. نواصل الرحلة وكما وعدناكم بتلبية مقترحاتكم الغنائية، نستمع الآن لعبد الهادي بالخياط.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات مكتبة الثقافية.
5: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم لإدوارد سعيد الفلسطيني المعروف والمعروف بكتابه الاستشراق. عنوان الكتاب بالإنجليزية Covering Islam، وهذا الكتاب بمعنى يمكن ترجمته حرفيا طبعا تغطية الإسلام، صدر لأول مرة سنة 1981. وهذا الكتاب من الأعمال المهمة في مجال دراسة الإعلام والاستشراق وتمثيل الإسلام في الغرب. والسؤال الأساسي الذي يحاول إدوارد سعيد الإجابة عليه هو كيف تصور وسائل الإعلام الغربية الإسلام والمسلمين، ومن يملك القدرة على تشكيل هذه الصورة. طبعا هذا الكتاب لا يمكن أن يصل في شهرته إلى كتاب الاستشراق الذي أصدره إدوارد سعيد سنة 1978. وفي ذلك الكتاب انتقد الطريقة التي قام بها الغرب تاريخيا بتمثيل الشرق، معتبرا أن التمثيلات التي للغرب لم تكن محايدة دائما بل ارتبطت بعلاقات القوة والاستعمار. ويأتي هذا الكتاب لربما إبراز جانب من جوانب هذه الهيمنة في التمثيلات التي في ذهن الغربيين عن العرب وعن المسلمين، وهي وسائل الإعلام الغربية التي تنظر إلى هذه الثقافة بصورة مبسطة ومختزلة. فبدلا من التعامل مع الإسلام باعتباره دينا ومجتمعات متنوعة تضم ملايين الأشخاص المختلفين في الثقافة والسياسة والمذهب والتجربة الاجتماعية، يقدم العالم الإسلامي والعالم العربي على أنه كيان واحد متجانس. ويلاحظ إدوارد سعيد أن وسائل الإعلام تميل خصوصا للحديث عن الإسلام عندما تقع أزمة أو حرب أو ثورة أو حادثة أو عنف أو عمل إرهابي، باعتبار أن الإسلام وأن المسلمين هم السبب الأصلي في هذا العمل. وعندما يتعرض الجمهور الغربي للإسلام من خلال هذه الأخبار، طبعا ستتكون لديه صورة مفادها أن الإسلام مرتبط أساسا بالعنف والتطرف الأزمة. وهنا يؤكد إدوارد سعيد أن المشكلة ليست فقط في وجود أخبار سلبية، وإنما في غياب التوازن والتنوع في الصورة المقدمة. ومن الأفكار المهمة في هذا الكتاب أن الصورة الإعلامية للإسلام لا يصنعها الصحفيون وحدهم، فهناك ما يسميه إدوارد سعيد بعالم الخبراء، ومنهم الأكاديميون والمحللون السياسيون والمستشارون والمسؤولون الحكوميون وغيرهم. هؤلاء الخبراء يقدمون تفسيراتهم للأحداث، ويدعو سعيد إلى التساؤل من الذي يتم اختياره ليكون خبيرا، ومن يتم استبعاده، وما المصالح أو التصورات التي يمكن أن تؤثر في تحليله. وبذلك لا تكون المعرفة حول الإسلام منفصلة تماما عن السياسة وعلاقة القوة. هذا الكتاب الذي يثير مثل هذه الإشكالات فيه حديث عن ربما الجانب الآخر الذي لم يطرق في كتاب الاستشراق، وبعض الأفكار يمكن كما يرى الباحثون أنها تظل مفيدة لأحداث وقعت بعد تأليف الكتاب، مثلا أحداث سبتمبر 2001 وربما التغطية الإعلامية للحرب في غزة بعد 7 أكتوبر 2023. يمكن أن تجد عناصر تفسيرها في هذا الكتاب، كتاب Covering Islam لإدوارد سعيد الذي قدمناه لكم في مكتبة الثقافية، مع تحية توفيق جرير.
0: مكتبة الثقافية.
6: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

طبعا الجمال يكون فنيا. دائما اهلا وسهلا، ونواصل رحلتنا مع المواكبات، ونواصل دائما مع التفاعلات المختلفه. ونحن نتحدث عن التفاعلات، اطلقت الهيئه الملكيه لاحدى المحافظات في المملكه العربيه السعوديه حمله تعريفيه باثار الاعلى عبر منصتها على وسائل التواصل، وهذه الحملة ستتواصل أساسا وستستمر إلى نهاية سنة 2026. الحملة تهدف إلى التعريف بنتائج الدراسات والمسوحات الأثرية التي وثقت نحو أكثر من 19,000 لوحة فن صخري تضم أكثر من 66,000 صورة لأشكال حيوانات، وأكثر من 11,000 شكل بشري، وما خلفه الإنسان من سجل يمتد لأكثر من 12,000 عام، ويشكل أكبر قاعدة بيانات إقليمية مفهرسة للفن الصخري في شبه الجزيرة العربية. تأتي هذه الحملة للتعريف بالأساليب العلمية وجهود الأثريين وأهالي هذه المحافظة في تحديد أعمار النقوش الصخرية والتمييز بين أقدمها وأحدثها، بدءا من مسح المواقع سيرا على الأقدام، مرورا بتصوير النقوش ورسمها ووصفها وتحديد إحداثيتها بدقة. ويدرس الباحثون تركب الرسوم وأساليب تنفيذها والموضوعات المصورة والنقوش الكتابية المرتبطة بها، كما يحللون أيضا طبقة داكنة تتكون تدريجيا على الصخر، وذلك للمساعدة في التمييز بين النقوش الأقدم منها والأحدث. طبعا هذا كله اهتمام بالأثار، اهتمام بالتراث، وكل هذا ثقافي، وكل هذا يشمل أساسا التطوير ويشمل التحسين وبالتالي الترويج للسياحة الثقافية. شملت هذه الحملة 10 مواضيع رئيسية، هي الفن الصخري كسجل للتاريخ والشواهد من الصيد إلى الرعي، وتحولات البيئة والمناخ، وعلى ملتقى التجارة والتواصل، جهود المسح والتوثيق الأثري، العربات شواهد للمكانة والنفوذ، الحيوانات المنقرضة محليا، استدامة الواحة وملكية القطعان، والفروسية والصراع والبقاء، واستمرارية التعبير الصخري. وثقت النقوش الصخرية التي شملتها المسوحات تحولات أساليب حياة الإنسان وعلاقته بالحيوانات ومراحل هذا التحول، إذ ارتبط وجود الحيوانات عبر آلاف السنين بتوفر المياه والغطاء النباتي، وساعد ذلك الباحثين على تتبع التحولات البيئية في المنطقة من الفترات الأكثر رطوبة وانتشار المراعي إلى بداية الجفاف وتغير أساليب حياة الإنسان واستخدامه للمكان. فضلا عن ذلك، كشفت النقوش الصخرية عن دور المياه في استمرار الرعي، ومع ازدياد الجفاف في المناطق المحيطة ظل الوادي ملاذا تتوافر فيه المياه والواحات والغطاء النباتي. إذن مهم جدا العودة دائما لهذه الاكتشافات، الاهتمام بالمنقوشات المتنوعة وتوثيق المسوحات، لأنها بدورها توثق كل ما هو أثري وتوثق لهذه الصور والنقوشات المختلفة. رسمت القوافل مسيرتها على هذه الصخور قبل أن ترسم طرق
ترسم طرق التجارة على الخرائط. وطبعا كشفت النقوش الصخرية عن صور منقوشة يحتمل أنها لقوافل الإبل والخيول والفرسان والهوادج والعربات، إلى جانب مشاهد السفر والمعارك. وهذا يعكس دور المكان بوصفه ملتقى للطرق ومركز للتواصل بين المجتمعات. طبعا يحسب دائما للساهرين على مثل هكذا أعمال، وكل المهتمين بهذه المنقوشات يحسب لهم اهتمامهم من ناحية، وطبعا هذا يصب في خانة رئيسية وهي الناحية الثانية، هي الترويج للسياحة الثقافية. مهم جدا العودة لكل ذلك، ومهم جدا أيضا أن نسوق بدورنا في تونسنا لكل ما هو مادي ولا مادي، وأن ندرجه ضمن السياحة الثقافية. لازلنا معكم نواصل رحلتنا، نستمع الآن للعندليب الأسمر.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وصل رحلتنا ونحن نتحدث دائما ثقافيا، ونواصل حديثنا عن التراث وعن عدد من الدراسات. وآخر دراسة أو أحدث دراسة أجراها صندوق الآثار العالمي في إطار عملية الترشيح لقائمة مراقبة الآثار العالمية تكشف أن هناك نقص في التمويل العام، ونقص التمويل العام حل محل المخاطر المناخية باعتباره التهديد الأكبر الذي يواجه مواقع التراث حول العالم، كما أن نقص الموارد الحكومية هو الأكثر ضررا بالمواقع الثقافية من تغير المناخ. إذن هناك طبعا هناك متابعة، والصندوق يكشف عن أزمة في التمويل العام والتي تهدد بدورها تراث العالم، وبالتالي هناك مخاطر، خاصة مخاطر المناخ. إذن الصندوق دأب منذ سنة 96 على إصدار قائمة خاصة كما قلنا بهذه المواقع المختلفة، والقائمة بالنسبة لسنة 2027 سيعلن عنها في فيبري. وأساساً يقع تسليط الضوء على فجوات التمويل في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ومعالجته. من بين 372 ترشيح لقائمة 2027 تمت الإشارة إلى 65% من الجهات المرشحة إلى أن نقص التمويل والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية يمثلان العقبات الرئيسية، وهي نسبة تمثل بدورها ارتفاع مقارنة بسنة 2024، نتحدث عن 55%. مديرة الصندوق تقول بأن الموارد المالية العامة تشهد تراجعا كبيرا في ظل مواجهة حكومات العالم تحديات تشمل التضخم، تشمل الحروب، الكوارث المرتبطة بالمناخ والاحتياجات العامة وغيرها من الأسباب. ولكنها حثت أيضا الحكومات على النظر إلى التراث بمنظور يتجاوز مجرد كونه معالم تاريخية، واعتباره بدلا من ذلك مساحات عامة وأماكن للعبادة وأصول اقتصادية وركائز للهوية والحياة المجتمعية والاقتصادات المحلية. أشارت أيضا مديرة صندوق إلى أن الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة خصوصا، والتي عرفت بدعمها القوي للحفاظ على التراث، بدأت بدورها تقلص أو تعمل على إيقاف التمويل الوطني والدولي المخصص للموارد العامة. وقالت في ظل هذه الظروف غالبا ما تكون الثقافة والتراث من أوائل القطاعات التي تطالها عمليات خفض الإنفاق، وتراجع الدعم الموجه للتراث سيضعف قدرة المواقع الثقافية على الصمود والاستمرار على المدى الطويل. وأكدت أو دعت إلى اعتماد نموذج أكثر ابتكار لجمع التبرعات المخصصة للتراث على الصعيد الدولي. فضلا عن ذلك شددت الدراسة على الارتباط الوثيق بين التراث والمرونة الاقتصادية، وأكدت أن خفض التمويل قد يحقق بدوره أيضا نمو، لكنه يؤدي في النهاية إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير. أشارت أيضا إلى أنه نحو 30% من المترشحين أو المرشحين إلى أن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات، العواصف، الجفاف، حرائق الغابات بدورها تشكل تحديا كبيرا، وتبرز هذه المشكلة بوضوح في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
أيضا أكثر من 60% من الجهات المترشحة للمواقع المدرجة في قائمة المراقبة التابعة للصندوق حددت فرص لاستخدام التراث في دعم الاقتصادات المحلية من خلال السياحة المستدامة وإحياء المناطق الحضرية وتوفير فرص عمل وتنمية مهارات متخصصة. شدد المرشحون على أهمية تعزيز المعرفة والتعليم وتولي المجتمعات المحلية مسؤولية رعاية التراث وتشجيع المشاركة المجتمعية. مهم جدا طبعا أن نتحدث عن هذا الصندوق وعن الدعم وأن نعود أيضا لهذه الدراسات والتي كما قلنا تؤكد أن أزمة التمويل العام تهدد تراث العالم.

اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت

فرعك والغير جاني خبر خبر عن فرجتك ما يوم جاني ولا مرسال رد.

0: بلوال.
1: صدوك عني العيدا يا زين.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً، تحياتنا دائماً لكم مستمعينا الأفاضل. نواصل الرحلة معكم في هذا المباشر دائماً، ودائماً أنتم معنا على موجات ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. مباشرة نستقبل ضيفنا هذا المساء السيد منير جزم، وهو رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، وأيضاً هو رئيس الملتقى ولي لرواد الأعمال وأنشطة عديدة مختلفة متنوعة، أيضا باقة من الأهداف النبيلة والراقية والهادفة، وهذا مهم طبعا لهذا الملتقى ولهذا المجلس. سيد منير، مساءك سعيد، أهلا وسهلا.
2: أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية والساهرين عليها، وشيتك سي رمزي، بارك الله فيك على الاستضافة هذه.
1: أهلا ومرحبا، نحن من نشكرك لأنك دائما تلبي دعوتنا وتكون أيضا في الموعد. أردنا معك أن نعود لنذكر بالأهداف الكبرى والعميقة لهذا المجلس وأيضا للملتقى، واجتهاداتكم كبرى من أجل الأفضل دائما أيضا لرجال الأعمال، وبالتالي مناخ الأعمال ومناخ الاستثمار، وضمن المناخ الاستثماري نتحدث أيضا عن الاستثمار الثقافي. إذن أهدافكم ضمن هذا المجلس سيد منير؟
2: أكيد جدا، المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين الجزائريين هو الهدف الأسمى والراقي والخطوط العريضة اللي فيه هو دفع الاستثمار والتنمية سواء في تونس أو دول الجوار، وهذا هدفنا الثاني في تشابك الشركات بين الدول الجوار، وهي بوابة إفريقيا باعتبار المركز اللي تحتل تونس الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط، وإن شاء الله نوصل لدرجة لكوننا نقدموا باستثمارنا وندفعوا التنمية في ربوع تونس العزيزة.
1: نعم، هذا هو الهدف الكبير، ولكن بالنسبة للأنشطة وبالنسبة لأعمالكم متنوعة مختلفة في جميع المجالات، هذا ما لاحظته.
2: نعم، لأنه الاستثمار سواء كان مع الشركات من الأعمال وقوام الأعمال، ولكن دائما وأبدا اللي كونه حتى الثقافة والإبداع عنده دور في الاستثمار، وهذا نداء للشركات الموجودة سواء في تونس أو ليبيا أو الجزائر في دفع

0: ما لاحظته أنك تستقطب المستثمرين من دول الجوار لدفع الاستثمار الثقافي والاستثمار في بقية المجالات في تونس، هذا ما لاحظته.
1: بالطبيعة الحال الاستثمار الثقافي راهو بوابة للتفتح العقلاني والتفتح الفكري لمزيد التقدم، سواء في الثقافة هي عماد والركيزة لدفع الاستثمار والتنمية في دول الجوار أو حتى في تونس. الثقافة راهي رئيسة وملكة الاستثمار سواء لرجل الأعمال أو حتى لمنظمات أو المواطنة أو الشركات، فده يتفتح لأنه دون توعية لا هناك استثمار ولا تفتح ولا ثقافة.
0: نعم،
1: دائما أنا أحكي على الثقافة الاستثمارية بطبيعة الحال.
0: إذن أنتم كرجالات أعمال وفي ملتقياتكم وندواتكم وفي كل في كل مواضيعكم، هل أيضا تطرحون هذه المسائل، تطرحون الاستثمار في الحقل الثقافي؟ هل أنتم أيضا تعاضدون بالفعل مجهودات الدولة من أجل النهوض والازدهار ومن منطلق الإيمان بأن الشعب المثقف والشعب الواعي والشعب أيضا المتعلم أساساً هو الشعب الذي يرقى والذي ينهض، وهو الشعب المزهر والمزدهر، وهو الشعب المتحضر في نهاية المطاف؟
1: بطبيعة الحال باش نكون واضحين في نقطة، الاستثمار الثقافي فيه عدة بوابات وعدة مجالات. إذا المواطن التونسي أو الشركات أو حتى على مستوى اللي ربما من تصوروه، الثقافة تحل عدة أبواب في الاستثمار وغيده، لأن هي التوعية هي الحصن الحصين اللي باش تكون الاستثمار دون توعية وثقافة لا استثمار.
0: نعم نعم،
1: لا استثمار.
0: نعم،
1: هذه حقيقة، وإحنا توا حاليا وبطبيعة الحال نعطيه درجة الأولوية للثقافة الاستثمارية، اللي يكون فما وعي، يكون فما معناها مجال واسع للتوعية الثقافية اللي باش تحللنا الأبواب الاستثمارية سواء في ليبيا أو تونس أو الجزائر وحتى على مستوى إفريقيا، لأنه دون ثقافة لا استثمار.
0: نعم.
1: لا استثمار.
0: إذن هل هناك آفاق في هذا الباب، في هذا القطاع، في هذا المجال؟ نتحدث هنا على مستوى استقطاب على الأقل رجال أعمال من دول أخرى من أجل الاستثمار ثقافيا في تونس.
1: حقيقة نحن عندنا المنطقة وفي ذلك اليوم 16 و14 و15 عندنا فكرة مسألة، فما عدة رجال أعمال معناها موقفين باش يكون بصندوق ثقافي لرجال الأعمال، صندوق لدعم الثقافة والاستثمار الثقافي لرجال الأعمال. بمعنى كما على مستوى الدولة في وزارة الثقافة وغيره باش يقوموا في دعم أي عمل ثقافي، احنا نسعى وجاهدين بإرادة وعقيدة قوية باش نعملوا هذا الصندوق بين الدول الجوار في المنطقة إن شاء الله اللي باش يقع في مدينة سوسة.
0: قبل أن نذهب للملتقى، قبل ذلك أردت أن أعرج أيضا على هذه البادرة في الأيام الأخيرة، يبدو لي يوم 28 أو 29 29 29 سبتمبر. نعم، هذا التنظيم المشترك أيضا ليوم كان خاص بنشر روح المحبة والتعايش السلمي، هذا أيضا مهم سيد منير.
1: أكيد، والحمد لله وهذا بفضل ربي كان استنى حضور موفق من الأشقاء اللبنانيين وكذلك الأشقاء العراقيين والجزائريين والتونسيين في لقاء مبهر، وأعتبره وردة تونس، وتونس هي الدر المتوسط، وكذلك هذين المحسين من الأشقاء الجزائريين والليبيين والعراقيين في المنطقة تونس الدولي لجهود الإنسانية في نشر روح المحبة والتعايش

0: السلمي، وكان لقاء مثمر وفيه معنا عدة شخصيات من سيد رئيس منظمة سماء الوطن ونحييه سيد الدكتور منظر جنابي اللي كان حقيقة عنده محبة لتونس لأبعد الحدود، وكان لقاء شيق.
1: هذا شنو لبناني؟
0: عراقي.
1: نعم
0: عراقي حقيقة. ما حسينا يكونوا الأشقاء العراقيين ولا اللبنانيين ولا اللي حضروا معنا كانوا يد واحدة ويحبوا تونس، وحقيقة هي يعتبروها بوابة وإشعاع في شمال إفريقيا في الثقافة والاستثمار الثقافي والاقتصادي والتنمية، وملتقى نجح بأتم معنى الكلمة. وبربي بربي هذا رجاء نحيي سيد والي سوسة ونحيي جميع التشكيلات الأمنية في سوسة اللي كانت تواكب هذا الملتقى واللي يراته اللي عنده وزن ثقافي ووزن اقتصادي ووزن اللي حقيقة كانوا سباقين ولقيناهم أبوابهم مفتوحة، وترحيب غير عادي من السيد الوالي وجميع التشكيلات الأمنية. ونحيي أبناء سوسة في نجاح هذا الملتقى تونس الدولي اللي ربما إن شاء الله بيعطينا عفاق أخرى، والحمد لله. وهذا شيء يشرفنا الكل اللي كنا عندنا دعوة بإذن الله في دولة لبنان يوم 29/10/2026 باش نمثلوا تونس، وسيتم تكريم تونس على المجهودات اللي قامت فيها سواء كمنظمين وكسلطة الجهوية وكذا، اللي كونوا راوا ويحكي معي حتى على في التواصل الواتساب قال اللقاء والترحاب اللي ريته في تونس ربما أنا ضرتها مع الدول العربية ونعمل في الملتقيات. تونس بلد التسامح، بلد اللقاءات والحضارات، وهذا نشكر على الكلمات الطيبة على تونس. والحمد لله دائما وأبدا تونس راية.
1: نعم.
0: راية وضاءة وإشعاع لها.
1: نعم.
0: سواء في إفريقيا ولا الدول الأوروبية ولا حتى الدول العربية. ونحيي جميع الإخوة والأخوات اللي قاموا بهذا الملتقى تونس الدولي.
1: نعم.
0: وكذلك نحيي السلطة الجهوية وبطبيعة الحال حتى السلطة الوطنية ووزارة الداخلية اللي كان حقيقة معناها في تشجعنا.
1: نعم.
0: كلمة طيبة موجودة، وهذا اللي يلزم تونس بلد الأمن والأمان.
1: نعم.
0: خلينا نبدو هك السوشيال ميديا اللي تشوش على تونس هاو كفاهموا معناها إقامة 4 أيام في تونس و4 أيام في سوسة، فاهموا اللي تونس هي أمن وأمان، واللي يحكي واللي ينقذ تونس اللي ما عندهمش وزن وطني هاو تكذيب، وحتى في صفحاتهم ذكروا الشيء هذا. الحمد لله وهذا بفضل ربي، وخلينا كلنا من أجل تونس، من أجل الثقافة، من أجل الاستثمار، من أجل دفع التنمية في ربوعنا الغالية تونس العزيزة.
1: ربما أيضا هذا الذي دفعكم أيضا لمواصلة الرحلة في تونس، ومواصلة أيضا تنظيم تظاهراتكم وملتقياتكم في تونس، ولذلك أنتم فكرتم في الملتقى الدولي لرواد الأعمال، والموعد سيكون 13-14-15 نوفمبر القادم يبدو لي أيضا في سوسة.
0: نعم في سوسة.
1: إذن الترحاب، ترحاب السيد والي سوسة وترحاب أبناء جوهرة الساحل شدكم واستقطبكم لمواصلة التنظيم هناك، ومواصلة أيضا ربما أعمالكم ومواصلة مشاوراتكم ملتقياتكم في سوسة. مهم جدا هذا. تفضل سيد منير.
0: حقيقة سيد والي سوسة عقلية متفتحة، عقلية سياسية، عنده إرادة وعنده وازع وطني، يحب يستثمر في سوسة، يحب يبدل ويزيد الإضافة على أسلافه في إشعاع مدينة سوسة، وهذا الحقيقي لأنه الحس لكونه عنده حقيقة وازع وطني وأخلاق عالية ومتواضع.
1: واضح. بين قوسين بين قوسين بين قوسين سيد منير، سيد منير بين
0: نعم
1: قوسين، أنت الآن وكأنك تجيب أيضا ما كتب في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة من نقد لويلي سوسة، أنت الآن تقول عكس ذلك. إذا نترك الجمهور وأبناء سوسة يحكمون، ونترك أيضا زائري سوسة يحكمون. هناك من نقد، هناك من كتب، أنت الآن تقول هو جوهرة داخل الجوهرة أو في الجوهرة. فإذا نترك ذلك، أردت أن أذهب معك إلى الملتقى. الملتقى سيقع تنظيمه يوم 13 و14 و15 نوفمبر
0: إن شاء الله في
1: نعم.
0: جوهرة الساحل السوسة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله هو حديث
1: حق. شنو الموجود فيه؟ أعطينا المضامين إن شاء الله تعالى والأهداف.
0: الأهداف هو دائما وأبدا هو تشابك الشركات بالطبيعة الحال، وهو فما بي تو بي بين الشركات التونسية والليبية والجزائرية، وحقيقة حتى من دول يعني السنغال وغانا ودول الخليج باش يكونوا موجودين، وفما زخم في المشاركه في هذا الملتقى. وان شاء الله ان شاء الله نتمنى من ربي باش نعملوا حاجه اللي هي تعطي الدفع والايجابي لتونس ودول الجوار حتى على مستوى الدول العربيه. واحنا حبينا نتكتلوا حقيقه لدخول افريقيا، لان الاستثمار في افريقيا يعتبر معناها مستقبل زاهر، مستقبل زاهر. ولكن علاش نقولوا افريقيا؟ لان تونس والجزائر وليبيا هو بوابة إفريقيا.
1: هذا هو الشعار، هذا هو الشعار بين قوسين، شعاركم في هذا الملتقى وطن واحد، التكامل والاقتصادي والمغاربي والعربي والإفريقي، تونس بوابة إفريقيا.
0: أكيد تونس دائما وأبدا بوابة إفريقيا، تاريخ عريق لتونس، تاريخ وحضارة عريقة تقتات دائما وأبدا اللي كونوا رأس إفريقيا
1: نعم. نعم. مهم.
0: متأكد وفيش نزاع أو مجادلة.
1: بالنسبة لأجواء الملتقى بصفة عامة، لأن لاحظت أن هناك محاضرات، هناك طبعا مداخلات، هناك تعريفات بعدد من المؤسسات والشركات، بعض الاتفاقيات ثنائية أو أكثر سيقع إبرامها خلال هذا الملتقى، بعض المقترحات، هناك يبدو لي أيضا فرص متنوعة ومختلفة للاستثمار في هذه البلدان. إذن الملتقى مكتنز بالمواضيع وبالمحاور وبالأشغال وبالأعمال.
0: بطبيعة الحال فما مفاجآت مش لازم باش نقولوا عليها تو، على مستوى الاتفاقيات بين دولة الجزائر وتونس
1: نعم.
0: التدفق المالي، والحمد لله هذا بشرى لرجال الأعمال اللي باش يحضروا أو بعد يسمو اللي كونوا حققنا نتائج باهرة، وموجودين معنا منظمات وطنية جزائرية بتصير اتفاقيات
1: نعم.
0: اتفاقيات كانت معناها دعم من الدولة التونسية والجزائرية في التدفق المالي بطبيعة الحال، وهذا شيء نعتز به لكونه المنطقيات اللي قمنا بها فما نوعا ما من التأثير على سواء على القيادات في الجزائر أو تونس وليبيا، وهذا شيء شرفنا وشيء يعطينا شحنة أخرى لمواصلة العمل والإرادة والعقيدة لمزيد التقدم ودائما وأبدا ودائما وأبدا. ندائي ونكرر هو مجال الاستثمار التونسية يجب تحديثها، وكذلك وهذا الصوت صوت نفس الصوت مع إخوة الجزائريين والليبيين ومتوحدين، اللي كونوا يجب تنقيح المجالات الاستثمارية سواء الجزائرية أو التونسية والليبية اللي يكون فما توافق وتشابك الشركات بين الدول الجوار، وهذا يزيد يعطينا قوة اقتصادية وتنمية لدخول افريقيا او لبعض المشاريع في ربوعنا الغالي سواء تونس او الجزائر او ليبيا، كلنا وطن واحد.
1: نعم، كلنا وطن واحد. أشكرك جزيل الشكر سيد منير جزم رئيس المكتب الجهوي بولاية مدنين للمجلس أعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين ورئيس الملتقى الدولي لرواد الأعمال. إذن الملتقى القادم سيكون في سوسة لا محالة، إن شاء الله ولي سوسة يكون في الاسي معنا على يقين أنه سيواصل دعمكم مثل ما يدعم الجميع حتى تكون جهة سوسة وجهة استثمارية تستقطب بدورها الأزوار وتستقطب فضلا عن السياح والزائرين العاديين، تستقطب رجالات الأعمال وتستقطب هذا المناخ الاستثماري الكبير. سيد منير جزم بعد أن عودنا بالتواجد أساسا بولاية مدنين وتحديدا بجربة، فجأة يصبح طبعا أعماله وكل أشغال هذا المجلس في سوسة. هنيئا طبعا، هنيئا لكل الداعمين وكل الناجحين وكل المشاركين وكل المستقطبين، هنيئا لكل المساهمين، كل بطريقته يعمل على إنجاح مثل هكذا أعمال حتى يأتلق الوطن وحتى يصعد نجم وطننا. كلنا نعمل من أجل ذلك. شكرا جزيلا، أمسية طيبة سيد منير، وطبعا الرحلة متواصلة معكم مستمعينا مستمعي إذاعة تونس الثقافية، رحلة هذا المساء التي يقودها زميلنا منصف ألم رايح من وراء الأجهزة الفنية. نواصل الرحلة ونواصلها مع هذا النغم.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. فكرة تضيء
2: وسؤال يفتح الأفق.
1: محاضرة فكرية
2: نصغي فيها إلى ما وراء الكلمات.
1: محاضرات فكرية. فكرة تقال ووعي يتشكل.
2: محاضرات فكرية
1: أسبوعيا مع سفيان العرفاوي. حين يصبح الإصغاء
2: بداية للتفكير.
3: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة. ننتخب في كل مرة محاضرة ونحاول أن نقدمها على موجات الإذاعة الثقافية. اليوم الدكتور فوز البدوي أستاذ الدراسات اليهودية سيحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. وستكون المحاضرة في جزئين. نستمع إلى الجزء الأول.
4: الموضوع الذي سنعالجه اليوم وهو موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، والغاية في الحقيقة هي ليست محاضرات أكاديمية تخصصية، وإنما سد فراغ لدى عموم المستمعين وعموم التونسيين والمستمعين من غير التونسيين أيضا والمشاهدين، في موضوع يحتاج إلى أن يكون لمن يهتم به بعض المعرفة، خصوصا في جانب محدد وهو موضوع هذه المحاضرة الأولى، وهو الجانب الديني. هذا الصراع هو صراع معقد، سياسي وعسكري وتاريخي واقتصادي وسياسي، ولا يمكن أن نهتم بكل هذه الجوانب. فقط أردت اليوم أن ننظر في جانب معين وهو الجانب الديني في هذا الصراع. لماذا هذا الجانب الديني؟ لأنني بحكم متابعتي لهذا الموضوع، وهذا أمر يشاطرني فيه الكثير من المهتمين والخبراء في هذه المسائل، هو أن هذا الصراع على الأقل في جانبه الإسرائيلي يسير بوتيرة جنونية نحو الصفة الدينية. فتقريبا منذ 65 سنة، يعني تقريبا منذ السبعينات، إسرائيل تسير بطريقة جنونية نحو التدين ونحو اليمين الديني بكيفية يبدو أنها لا تعرف تراجعا. وإذا هذا الجانب يحتاج منا أن نفهم لماذا هذا الجانب الديني يسير بهذه الوتيرة المتسارعة والجنونية في إسرائيل، وهل لهذه الوتيرة أثر ما في مستقبل هذا الصراع وفي إدارة هذا الصراع. يعني ما أقوله وأؤكد مرة أخرى أنه لا ينفي جوانب الأخرى للصراع ولا أهميتها، ولكن بحكم الاهتمام وبحكم ربما التخصص، فإنني إذن أن أود أن ألفت نظر السادة المشاهدين إلى هذا الجانب الذي سنتناوله بالتفصيل. سأقسم هذه المحاضرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو سيتحدث عن ما نسميه بنشأة الحركة الصهيونية والجانب الديني في هذه النشأة، في هذه القصة. لا يمكن فهم ما حدث في إسرائيل منذ 67 بالأساس وحتى منذ 48 بدون فهم نشأة الحركة الصهيونية وجانب الجانب الديني المتخفي في مرحلة أولى في هذه الحركة، وكيف سيظهر شيئا فشيئا إلى أن يصبح من حركة هامشية أو حركة على هامش الهامش إلى حركة ذات مشروعية، ثم إلى حركة مهيمنة داخل الحركة الصهيونية أو الصهيونية التي سنسميها بالصهيونية الجديد. ثم القسم الثاني سنتحدث فيه عن هذه العلاقة بين أو منزلة الدين داخل المشروع الصهيوني ابتداء من قيام إسرائيل في 48 وصولا إلى حدود 67. القسم الثالث من العمل سيهتم بآثار النكسة بالنسبة للعرب أو آثار 67 بالنسبة إلى الجمهور اليهودي أو الجمهور الإسرائيلي بالذات، وهذه الحرب التي ستقلب كثيرا من المعادلات ومن طرق التفكير ومن طرق إدارة الصراع بالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي الواسع ذي التوجهات الدينية. ثم سنقف بعد ذلك في المرحلة الحالية وتقديراتي الشخصية فيما يتعلق بما هو بصدد الوجود أو الحدوث في إسرائيل اليوم، والذي هو يمكن أن يساعدنا على قراءة مستقبل ما لهذا الصراع في السنوات القادمة. إذن أبدأ بالقسم الأول. القسم الأول يتعلق كما قلت باليهودية بنشوء الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية لنقول أنه اليهودية قبل التعرض إلى الحركة الصهيونية، اليهودية إلى حدود القرن الثامن عشر، اليهودية ديانة عرفت ركودا لم تعرفه ديانات كثيرة. هذا الركود استمر منذ ما يعتبرونه إذن الشتات وصولا إلى القرن الثامن عشر. الديانة اليهودية هي ديانة تسير بوتيرة مونوتون، يعني وتيرة ضعيفة متكررة روتينية، يغلب عليها ثلاثة تيارات. أولا الهلاخة، يعني الفقه. اليهودية الوسيطة إلى حدود القرن الثامن عشر هي يهودية فقهية، يعني اليهودي حياته هي في ما الذي يجب أن أفعله، ما الذي يجب أن لا أفعله. فمن هذه الناحية هي ديانة انصبت كل إنتاجها أو سنصب كل إنتاجها تقريبا نحو هذه الجوانب الفقهية والتي تسمى بالجوانب الهلاخية. ولكن إلى جانب هذه الهلاخة كان هناك تيار آخر، يتعلق بما يسميه بوجود حركة مشيحانية. حركة مشيحانية بمعنى هذا الأمل المشيحاني في مجيء المشيح، تسميه المصادر أو النصوص اليهودية بالمشيح هباء أو المسيح الذي سيأتي. وإلى جانب هذا التيار المشيحاني المستمر طوال التاريخ اليهودي كان هناك أيضا تيار آخر نسميه بالتيار الصوفي أو التيار القبالي. فهذه التيارات الثلاثة، القبالية والمشيحانية والهلاخية، هي كانت تقريبا كل مظاهر حياة الجماعات اليهودية، سواء تعلق الأمر بالمشرق أو بأوروبا بشرقية أو الغربية. إذا لم تعرف تعرف اليهودية شيئا اسمه حركة النهضة مثلا التي عرفتها أوروبا. هذا التاريخ كما قلت البسيط الذي ليس فيه اهتزازات كبيرة سيعرف أولى اهتزازاته فيما يعرف بحركة الأنوار اليهودية. الأنوار اليهودية كلنا يعرف أن القرن الثامن عشر هو عصر الأنوار، الأوفكليرون بالألمانية، اللايتمنت باللغة الإنجليزية. وهذه الأنوار التي كان معقلها في ألمانيا ستحرك سواكن اليهودية التقليدية التي سنسميها باليهودية الربانية. هذه اليهودية القديمة نسميها إذن باسم التيار الغالب، وهو التيار الرباني الذي استقرت له الأمور تقريبا منذ أن انحسرت الحركة القرائية أو الحركة الانشقاقية داخل اليهودية. هذه إذن الحركة الأنوار اليهودية التي ستنشأ وسط حركة الأنوار الألمانية ستسمى بحركة الهاسكالا. الهاسكالا أو جاية من لهاسكيل، يعني من أن يكون الإنسان يعني في ذهنه يعني أشياء فيها جانب من العقلانية إلى آخره. هذه الحركة حركة الهاسكالا أو حركة الأنوار اليهودية ستعرف قيام حركة إصلاح داخل اليهودية التقليدية أو اليهودية الربانية. وزعيم هذه الحركة الإصلاحية داخل اليهودية سيكون بدون شك ما كان يسميه اليهود في ذلك الوقت بسقراط برلين، اللي هو موشي مندلسون. موشي مندلسون على عكس ما يفهم لم يكن إصلاحيا بالمعنى الراديكالي للكلمة، ولكنه كان يريد المحافظة من جهة على التقاليد أو عفوا على الأحكام والشرائع اليهودية مع تهذيبها وتجديبها، كان يبقى يريد أن يظل أورتوبراكس كما يقال، ولكن في نفس الوقت أراد أن يدخل جرعة من التحديث على الديانة اليهودية، أن يخرج الإنسان اليهودي من الجيتو وأن يشارك في هذه الحداثة وأن يخرج من عالم الأحبار المغلق إلى عالم المثقف الحديث، ويقبل بأن يكون مواطنا في دولة ألمانية كامل الحقوق. إذن مع ظهور فكرة المواطنة وفكرة في القرن في القرن الثامن عشر، إذن المحاولة الأولى الإصلاحية كانت مع موشي مندلسون. كان يرى أن الحل بالنسبة إلى يهود أوروبا ويهود العالم هو في أن يكونوا مواطنين داخل دولهم كاملي الحقوق، وهذا يتطلب من اليهودي الألماني واليهودي الفرنسي واليهودي الإنجليزي أن يقوم بعملية مراجعة لمدى عدم التطابق بين يهوديته من ناحية وبين مقتضيات هذه المواطنة وهذا الاندماج في المجتمعات، الاندماج الكلي في المجتمعات التي يقيمون فيها. وكان هناك ثمن يجب دفعه، وكان موشي مندلسون مستعدا لدفع هذا الثمن في حدود، لم يكن مثل سبينوزا، ولكن على كل حال هذه محاولة للبقاء داخل اليهودية من ناحية وللخروج إلى العالم الحديث، ولكن في سياق المواطنة الألمانية وفي سياق المحافظة كما قلت على هذه اليهودية. سيكون لابوجي يعني ذروة هذه الحركة الإصلاحية هو ما سنعرفه في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما انتقل مركز الثقل أيضا إلى الولايات المتحدة الروحي والفكري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعرف ببيان بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية في 1881. وهذا البيان ذي النقاط الثمانية يلخص جوهر هذه الحركة الإصلاحية، وهو الذي يعتبر في على الأقل في نقطته السادسة الخامسة والسادسة نقطتين يهمون في هذه المحاضرة أو في هذه هذا الموضوع، وهو أن اليهود الإصلاحيون لا يعتبرون فلسطين وطنا يجب الرجوع إليه أو مكانا يجب الرجوع إليه. فكرة العودة إلى فلسطين هي فكرة لا معنى لها. وأيضا قلت في هذه البنود خصوصا البند الخامس والسادس هناك رفض مطلق من الحركة الإصلاحية للمشروع الصهيوني. إذن هذه الحركة الإصلاحية سيقابلها على الجانب الأيمن منها نوع من اليهودية الجديدة أيضا التي ستسمى باليهودية الأرثوذكسية الجديدة. لأول مرة سيظهر مصطلح اليهودية الأرثوذكسية في هذه الفترة في مقابل المشروع الإصلاحي لموشي مندلسون، وسيقوم به إذن الفيلسوف ورجل الدين الأرثوذكسي الجديد اللي هو شمشون رافائيل هيرش، والذي سيحاول القيام بعملية تجديد داخل اليهودية مع التمسك أكثر من الحركة الإصلاحية بهذه الجوانب الدينية التي يراها جديرة بالحياة في عالم حداثي، ولكن يدفع بهؤلاء اليهود إلى الدخول عالم الحداثة. وسيكون شمشون رافائيل هيرش هذا الذي ممثل الحركة الأرثوذكسية الجديدة مناهضا للحركة الصهيونية وللمشروع الصهيوني، وسنرى بعد ذلك إذن أسباب العامة لرفض هذه الحركات للمشروع الصهيوني بشيء ربما من التفصيل. على اليسار من الحركة الإصلاحية ظهرت الحركة الصهيونية، ولكن بودي هنا أن ينتبه السادة المستمعون والمشاهدون إلى أمر أساسي، وهو أن الحركة الصهيونية كانت حركة هامشية ليس فقط في هذا السياق، وإنما أيضا في سياق آخر سنراه، وهو سياق ما يعرف بالمسألة اليهودية أو المشكلة اليهودية اللي كتب فيها كارل ماركس كتابه الشهير. كان هناك اقتناع لدى مجموعة من الصهاينة، سنرى يعني تيودور هرتزل ربما هو أشهر العنقود، ولكن ليس هو في الحقيقة الممثل الحقيقي لنشوء هذه الحركة. تم نقاش المسألة اليهودية في الحقيقة في تلك الفترة داخل الأوساط أوروبا الشرقية، داخل الأوساط نسميها الأوساط الاشتراكية بشكل عام، وكل تقريبا الأوساط الاشتراكية كانت تعتبر أنه حل هذه المشكلة الدينية يجب أن يكون في أفق اشتراكي، في أفق ما يعرف بحل مشكلة الطبقة العاملة. لم يكن المشروع الصهيوني إلا جزءا يسيرا داخل هذه المحاولة، محاولة التيارات الاشتراكية لحل ما يعرف بالمعضلة أو بالمشكلة اليهودية. إذا كانت هي أيضا على هامش الهامش. كل الصراع تقريبا كان موجودا ما نعرفه موجود في ما نصوص التي كتبها لينين في المسألة القومية مثلا في نقاشه لحركة البوند الصهيونية. إذا لم تكن الحركة الصهيونية هي الحركة الأولى التي حاولت أن تحل المشكلة اليهودية، ولكنها هي الحركة الأولى التي حاولت أن تخرج بهذه المشكلة اليهودية خارج هذا الأفق الاشتراكي والعمالي إلى آخره، والبحث عن حلول خارج البلدان التي يوجد فيها يهود أوروبا. هذا أمر كان يلخص الماركسي اليهودي بوروخوف، كان يقول أنه بالنسبة لليهود أو ما يسميه بالشعب اليهودي هو هرم مقلوب، هو عبارة عن بنية فوقية بدون بنية تحتية، فهذه لكي يكون هذا الشعب سويا كبقية الشعوب فيجب لهذا الهرم المقلوب أن يجد وضعه الطبيعي، أي أن يوجد لهذه البنية الفوقية، لهذه النخبة، لهذه الفكر إلى آخره قاعدة مادية وهي الأرض. فالحركة إذن الحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل ستدفع كما قلت هي على هامش الهامش، ولكن هذه التي كانت على هامش الهامش ستتحول شيئا فشيئا إلى قلب ما يعرف اليوم بالصراع العربي الإسرائيلي، وسنرى بطبيعة الحال كيف تم هذا. بالنسبة لتيودور

السياق أو داخل الخلفية الدينية. هناك خطأ شهير ارتكب في ترجمة كتاب تودور هرتزل اللي عنوانه بالألمانية يودنشتات، وهو دولة اليهود. هناك ترجمات كثيرة خاطئة لهذا الكتاب لم تصحح تقريبا إلا في السنوات في العشرية الأخيرة، وهو أن عنوان وترجم هذا الكتاب بعنوان الدولة اليهودية، مع أن تودور هرتزل في حله أو في تصوره لحل المشكلة اليهود في أوروبا كان يبحث عن دولة لليهود وليست دولة يهودية، بمعنى كان يبحث عن مكان يعيش فيه اليهود، وليس مهما أن يكون هذا المكان هو فلسطين بالضرورة. ومن هنا جاءت كل ذلك الحديث الذي تعرفونه عن بحث عن الأرجنتين كوطن بديل، أو ليبيا أو أوغندا، ومشروع أوغندا وافق عليه يعني حركة المزراحي الذي هي جزء من الذين انضموا إلى هذه الحركة، المؤتمر يعني بال في في في في سويسرا في المؤتمر الصهيوني الأول. إذا لم يكن لدى هذا الرجل تركيز أساسي حول فلسطين كمكان لإرجاع اليهود إليه حسب التصور الذي سيكون بعد ذلك في مع تطور النقاشات داخل الحركة الصهيونية. يعني تقريبا ما فعله تيودور هرتزل شبيه من بعض النواحي بما ظهر في سنة 1947 في مشروع محمد علي جناح في باكستان. محمد علي جناح كان يبحث لدى انفصاله عن رغبته في الانفصال عن الهند وعن المؤتمر الهندي وخلافه مع زعيم المؤتمر الهندي أنذاك المهاتما غاندي، كان يبحث عن دولة للمسلمين، أي دولة ممكن أن يعيش فيها المسلمون وليس الدولة إسلامية، لأن هذا التحول سيظهر لاحقا مع حكم الجنرال ضياء الحق. إذن بالنسبة للحركة الصهيونية مع تيودور هرتزل كانت الرغبة هي في إنشاء وطن يعيش فيه اليهود دون تمسك خاص بفلسطين. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن تيودور هرتزل في هذا المشروع فكرة البحث عن وطن هي سابقة لتيودور هرتزل. في الحقيقة ظهر في القرن الثامن عشر داخل الأوساط الدينية، وهذا اللي قلت أنني سأتحدث في الحقيقة عن الجوانب الدينية للموضوع. في القرن الثامن عشر كانت هناك أصوات شاذة داخل حركة الأحبار أو داخل الحركة الربانية التقليدية أو اليهودية التقليدية. من هذه الأصوات شخصيتين أساسيتين سيكون لهما أهمية كبرى في تفكير تيودور هرتزل، أو على الأقل لأنه تيودور هرتزل سيكون عن طريق والده وعن طريق جده سيكون هناك أثر لهذه الشخصيات في تكوينه على الأقل أو في ثقافته الدينية. الشخصية الأولى اللي كان فيها دور أساسي هي شخص هو ربي فيما في في في صربيا كان يسمى يهودا القلعي. يهودا القلعي هذا اللي ولد في 1798 يعني في نهاية القرن الثامن عشر، وتوفى في نصف الثاني من القرن التاسع عشر في 1878، أول من بدأ يكتب عن ضرورة الاستيطان في فلسطين. بدأت فكرة الاستيطان في فلسطين بالذات مع يهودا القلعي. ويهودا القلعي أيضا هو أول من كتب في بعض مؤلفاته أن هذا المشروع يجب أن يكون تحت غطاء مالي يوفره رأس المال اليهودي العالمي أنذاك. في كتابه إسماعيل إسرائيل تحدث عن هذه النقاط، وهو أول من أعاد صياغة مفهوم أساسي في اليهودية سنجده لاحقا عند من سيأتي بعده، هو مفهوم التوبة لا تشوفا. كان يقول يهودا القلعي أن التوبة الفردية مهمة ولكن ليست بأهمية ما كان يسميه هو بالتشوفا كلالي، يعني التوبة العامة. هذه التوبة العامة تفترض التحول والانتقال

0: إلى فلسطين والاستيطان في فلسطين. إذن هذه أشياء لا يجب أن ننساها. فكرة اليهودية التقليدية بينت أنها عناصرها ثلاث، هي هذه اليهودية الهلاخية المشيحانية القبلية، لا تفضل أو لا تتحدث أو لا ترغب في فكرة شيء اسمه العودة إلى فلسطين أو العودة إلى ما يسمى في الأدبيات اليهودية بإيرتس إسرائيل. سأبين الأسباب الدينية لهذا. الشخصيات الشاذة داخل هذا التيار الديني هي يهود القلعي من ناحية والحاخام كاليشير. الحاخام كاليشير هو معاصر لليهود القلعي، 1795 1874 كتب لنا كتاب اسمه دريشات سيون، وفيه تقريبا عبر عن أفكار مماثلة لما عبر عنه يهود القلعي. إذن داخل اليهودية التقليدية السابقة لتيودور هيرتزل ولمشروع تيودور هيرتزل كانت هناك رغبة، كانت هناك أصوات تدعو إلى العودة أو الرجوع في سياق مفاهيم التوبة وفي سياق الحركة المشيحانية التي تنتظر عودة المشيح. يعني بالنسبة إلى هذه الأصوات الشاذة يجب العمل وتهيئة المناخ لعودة هذا المشيح الذي سيأتي في آخر الزمان. لماذا كانت اليهودية التقليدية في مجملها ترفض فكرة العودة إلى فلسطين والتي ستدخل في خصام ديني وإيديولوجي كبير مع الحركة الصهيونية ومع تيودور هيرتزل؟ يمكن أن نقيم في الحقيقة ثلاثة أسباب، ليست كل هي الأسباب ولكن أعتقد أنها من أهم الأسباب التي أدت إلى رفض اليهودية التقليدية للمشروع الصهيوني والتي سيحارب تيودور هيرتزل وجماعته هذه الفكرة الشائعة قبل هذا الانتصار النهائي الذي سيعرفه هذا المشروع في 48. لأن تيودور هيرتزل في مؤتمر بال قال كلمة شهيرة أنه إذا اعتقدتم في هذا المشروع فإنه لن يكون حلما، إم ترتسو زو لو أجدا، يعني لن يكون هذا المشروع حلما كما تتصورون. وفي هذا المؤتمر يمكن أرخص هذا المؤتمر كما يقول تيودور هيرتزل، في هذا اليوم في هذا المؤتمر أسست الدولة أو دولة اليهود. إذن أسباب الرفض للحركة كما قلت إذن اليهودية التقليدية لهذا المشروع، مشروع العودة إلى فلسطين، فيه ثلاثة أسباب. أولا، اليهودية التقليدية كانت تعاني حقيقة من متاعب، من صدى الهزائم القديمة، هزائم خصوصا ما يعرف بثورة بار كوخبا. ثار اليهود ضد الرومان، ضد الحكم الروماني مرتين في الثورة اليهودية الكبرى، ثم في ثورة بار كوخبا في سنة 132. وفي هذه الحركة المشيحانية التقليدية القديمة ظهر شخص هو هذا الذي سماه اليهود ببار كوخبا، بمعنى أو بار كوخبا يعني ابن النجوم أو ابن النجم، جاية من كوكافيم الكواكب، لقب تشريف لهذا الزعيم الذي ثار ضد الرومان. ولكن استطاع الرومان القضاء على هذه الثورة، ثورة بار كوخبا، في الدم وإنهاء هذه الثورة، وحدث وألقى هذا صدمة كبيرة في الوعي اليهودي آنذاك، حتى أنه بعض اليهود من بعد ما كانوا يسميه ببار كوخبا أصبحوا يسميه بار كوزيبا، يعني ابن الكذاب. والربي يوحنان بن زكاي بعد ذلك رفض فكرة، وهو طلب من السلطات الرومانية أن يؤسس مدرسة في مدينة يافني في شمال فلسطين، وأن تكون مركزا للدراسة، لأنه فهم نهاية الوجود السياسي لليهود وأن الحل لديمومة اليهودية ولليهود هو في التمسك بالتوراة وبالتعاليم وليس في قيام سلطة سياسية. إذن هذا الصداء، الهزائم القديمة لهذه الحركات المشيحانية التي ستعرف أيضا نهايتها تقريبا في عهد السلطنة العثمانية مع فشل أكبر حركة مشيحانية للعودة إلى فلسطين، وهي حركة حركة ساباتاي زفي أو تشاباتاي زفي التي انتهت بسجن السلطان العثماني لهذا الذي أعلن نفسه مشيح. وإذن هذه الحركات المشيحانية والهزائم التي عرفتها في تركت في الوعي اليهودي نفورا أو في اليهودية التقليدية نفورا من كل من يدعي هذه العودة أو يطالب بهذه العودة إلى فلسطين. بطبيعة الحال هذا في الأعم الأغلب كما قلت. النص الثاني أو الفكرة الثانية هي تأثير ابن ميمون، الربي موشي بن ميمون. هذا الربي الذي تصفه بطبيعة الحال اليهودي يقولون ميموشي عد موشي لو كان كيما موشي، يعني هذا من موسى النبي إلى موسى بن ميمون لم يظهر شخص مثل موسى. موسى بن ميمون القرطبي في رسالة إلى إجرة تيماني سميها هو، يعني رسالة إلى يهود اليمن، تعرض إلى هذه المسائل ورفض هذه العودة إلى فلسطين، العودة الجماعية، ونصح يهود اليمن بتحمل المتاعب والمصاعب التي كانوا يمرون بها. ولم يكن ابن ربي موشي بن متحمسا جدا إلى فكرة العودة إلى فلسطين، وإن حرص على أن يبقى هذا الأمل المشيحاني قائما في نفوس اليهود. سيقوم الأحبار بعد ذلك في فترة ما قبل 48 وما بعد 48 بنقاشات طويلة حول هذا الموضوع. هل أخطأ القدامى في فهم ابن ميمون؟ على كل حال، الذي كان شائعا في الأوساط اليهودية التقليدية في القرون الوسطى هو أن الربي ابن موشي ابن ميمون لن يكون من الذين يطالبون أو يدفعون إلى هذه العودة. ولكن هناك نص آخر مهم جدا يعكس نقاشات أو موقف اليهودية التقليدية من الحركة الصهيونية في الجانب الديني أو المعارضة الدينية للحركة الصهيونية، وهو نص ما يعرف بنص المواثيق الثلاث. نص المواثيق الثلاث هذا نص موجود في التلمود في مبحث ييباموت، وفيه في الواقع مأخوذ من نصوص يتسمى في النصوص اليهودية مدراش شلوش هشفوعوت، يعني المواثيق الثلاث. وفي سؤال، يعني هل يجب على الزوج أو على الزوجة أن يحمل زوجته إلى سكنة إرتس إسرائيل أو فلسطين؟ يعني بعبارة أخرى من ناحية الفقهية، هل سكنة فلسطين أمر واجب شرعا؟ هذا المدراش، يعني التفسير اللي نلقاه في التلمود، هو مأخوذ من إصحاح نشيد الأناشيد في الإصحاح 2:3-8 إلى آخره. وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأياء للحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيبة حتى يشاء، تنبهن الحبيبة حتى يشاء إلى آخره، ورد في صياغ مختلفة. المهم أنه اليهودية التقليدية، وكان هناك نقاش كبير في هذا الموضوع اعتمادا على هذه المدراش الموجود في التلمود، والرأي الغالب بطبيعة الحال هو عدم وجوب الانتقال للسكنة في فلسطين. إن الذين ذهبوا مثلا هذا المذهب نلقاه مثلا في حركة الحاسيديين أو الحاسيدين، مثلا حركة حاسيديين الموجودة في شرق أوروبا، مثلا الربي ساتمار أو حركة يهودية حاسيدية ساتمار اللي كان إذا من مؤسسيها مثلا يوئيل تيتلباوم. يوئيل تيتلباوم هذا إذا من الحاسيديين الذين ذهبوا هذا المذهب. ألور أيضا الربي شنيرسون وهو من ربي من حركة اللوبافيتش من حركة حبد. اللي حبيت نقوله هو أنه هناك مجموعة من المعطيات التلمودية من ناحية الدينية، والربي موشي بن ميمون وهو هو من هو وفي في في في نصوصه، وأيضا كما قلت إذا هذا التاريخ المفعم بالهزائم الذي جعل هذه اليهودية التقليدية ترفض في الحقيقة الانخراط في هذا المشروع الصهيوني. ولكن يجب أن ننتبه إلى الأمر التالي، وهو أن هذه الحركة الصهيونية وجدت في فترتها، في فترة المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، من اليهود التقليديين من قبل الاستماع إلى هذه الفكرة وانخرط وحضر في المؤتمر الصهيوني الأول. عندما نقول هذا، أنه غالبية اليهودية التقليدية رافضة للمشروع الصهيوني، ولكن رفضتها اليهودية الإصلاحية، اليهودية نيو أرثوذكسية أو الأرثوذكسية الجديدة، وأيضا هذه اليهودية التقليدية التي يمكن أن نسميها تجوزا بهذه اليهودية التقليدية أو الحريدية إلى آخره بشكل عام، قبل أن تتحول هي أيضا في جزء منها رافضة لهذا المشروع الصهيوني. ولكن بعض اليهود التقليديين قبلوا بهذا المشروع الصهيوني، وعلى أصل ما يعرف بحركة مزراحي. حركة مزراحي ستحضر في المؤتمر الصهيوني الأول، ستقبل الاتصال أو تقبل فكرة قيام دولة لليهود، وإن كانت لا تقبل بشكل عام الأسس النظرية، هناك هذا رفض إن شئتم للأسس النظرية والدينية، ولكن قبول بفكرة الدولة والتعايش مع هذه الدولة، وهذا موقف سيكون له تأثير كبير. إذن حركة مزراحي ستكون من التي تأسست سنة 1902 وستتواصل تقريبا إلى سنة 1951، هي من الحركات التي قبلت بهذا المشروع وحضر ممثلوها في المؤتمر الصهيوني الأول، كما حضر ممثلو الصهيونية المسيحية. يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الدافع إلى هذا المشروع، مشروع دولة يهودية أو دولة عفوا لليهود، كان الدافع إليه بالأساس هو هذه الصهيونية الدينية. ربما لو لم تكن هذه الصهيونية المسيحية موجودة، الصهيونية المسيحية، لما كان لهذا المشروع الذي قام به تيودور هيرزل أن ينجح، لأنه أحد الذين دافعوا وفتح الأبواب أوروبا إلى تيودور هيرزل هو القس البريطاني في السفارة النمساوية المعروف بهيشلر، ويليام هيشلر. وكان يرى في هذا، عندما استقبله في فيينا وضع أمامه خريطة فلسطين، وكان يرى في تيودور هيرزل هذا المسيح الذي ينتظره هؤلاء المسيحيون الصهاينة ليساعدوه على دخول فلسطين، ووضع أمامه خريطة فلسطين وخريطة القدس وخريطة الهيكل الثالث الذي سنراه بعد قليل. إذن حضر عناصر من حركة مزراحي، من الصهاينة المسيحيين، وبالمناسبة من باب الإشارة التاريخية، فإن هذا المؤتمر الصهيوني الأول، هذه الفكرة الصهيونية لم تكن فقط منتشرة في أوروبا الشرقية أو في أوروبا الغربية، وإنما وصلت صداها إلى البلاد العربية وحتى إلى تونس. كان هناك نشاط لهذه الفكرة، نشاط الحركة الصهيونية، نشاط كبير. وفي هذا المؤتمر الصهيوني الأول حضر اثنان من التونسيين، وحضر أيضا في المؤتمر الصهيوني الخامس وفي المؤتمر الصهيوني العاشر، حتى أنه ربي سوسة على ما أعتقد في ذلك الوقت أفراهام، سأتذكر اسمه بعد قليل، إذن كان على صلة مباشرة، إبراهيم أفراهام وزان كان على صلة مباشرة بتيودور هيرزل. إذن الحركة الصهيونية إذن كانت نشطة في تلك الفكرة، وحضر في المؤتمر الأول إذن صهينة إذن من ذوي الجنسية التونسية آنذاك. فهذا لبيان أنه المشروع الصهيوني لم يكن مشروعا يعني في تلك الفترة، يعني هو مشروع بصدد التوسع، بصدد وجود قبول به، ولكن ما سيزيد هذا المشروع الصهيوني زخما بطبيعة الحال هو الأحداث التي ستعرفها أوروبا بعد ذلك، ليس فقط حادثة دريفوس التي استوعب منها الدرس بالنسبة لتيودور هيرزل، وإنما أيضا ما يعرف بإذن بالشوا أو المحرقة النازية التي ستؤكد بالنسبة إلى هؤلاء حتى من المتدينين أن الحركة الصهيونية التي كانت على هامش الهامش كما قلت هي حركة على حق، وستبدأ إذن مرحلة جديدة، مرحلة إذن هذا المشروع الصهيوني الذي سيتحول إلى ركيزة أساسية لحل ما يعرف بالمشكلة اليهودية. إذن إلى جانب حركة مزراحي كان هناك تيار آخر أرثوذكسي من ناحية سياسية كان يمثل حركة أجودات إسرائيل. إذن عندنا حركة مزراحي التي تقبل بالمشروع الصهيوني وتأسيس الدولة وقيام الدولة، ولكنها لها اعتراضات على الجانب النظري والجانب الروحي. ولكن الأغلبية الأخرى التي أرثوذكسية كان يمثلها ما يعرف بأجودات إسرائيل اللي تأسس في سنة 1912، وهو أيضا مناهض للحركة الصهيونية ولكن ليس لدولة إسرائيل بعد ذلك في 48. يعني هي ستكون علاقته، وهذا أمر سنلاحظه بعد قليل عند الحديث عن الدين في إسرائيل بعد 48، علاقة المتدينين في مختلف هذه الجماعات المزراحي أو أجودات إسرائيل أو غيرها كانت في البداية علاقة منفعة متبادلة، بمعنى نقبل بوجود دولة ونرفض الأسس النظرية والروحية والفكرية التي قامت عليها هذه الدولة. وهذا بطبيعة الحال سيكون له طريقة معينة سنتحدث عنها يعني بعد قليل. إذن كل هذه الأفكار أو كل هذه الحركات التي بشرت بالحركة الصهيونية منذ يهودا القلعي إلى كاليشار إلى حركة مزراحي إلى حركة أجودات إسرائيل سوف لن تكون شيء أمام أكبر مساهمة دينية في تحويل اليهود الرافضين للصهيونية إلى يهود قابلين بالمشروع الصهيوني، ومنهم ستنشأ ما سميناه في هذه المحاضرة بالصهيونية الدينية، لأن هذه الصهيونية الدينية ستظهر في الحقيقة نتيجة تأثير شخص سنخصص له محاضرة مستقلة إن شاء الله في المستقبل، لأنه حقيقة يحتاج من المشاهدين ومن المتابعين إلى أن يولوه أهمية كبرى. قليلة هي الكتابات في حقيقة في العربية التي تعرضت لشخص اسمه الربي يهودا كوك. نعاود الاسم، الربي يهودا كوك، وهو الموجود على اليمين في الصورة على اليمين، الربي يهودا كوك. هذا الربي شنيرسون من طائفة لوبافيتش، لكن هذا هو الربي يهودا كوك. هذا الربي هو الحقيقة هو مؤسس الحركة، مؤسس ما يسمى بالصهيونية الدينية اللي هي موضوع أساسي في حديثنا. الربي يهودا كوك ومن بعد ابنه مش يكون ربي زفي يهودا كوك، سيكون أيضا عنده تأثير كبير سنراه بعد قليل. الربي يهودا كوك كان هو أول ربي أشكنازي لفلسطين في عهد الانتداب البريطاني، انتقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فلسطين، وترك لنا كتابات كثيرة بعنوان أوروت. ما هو ملخص فكر الربي يهودا كوك من الحركة الصهيونية، أو كيف نظر الربي يهودا كوك إلى الحركة الصهيونية؟ نظر الربي كوك إلى الحركة الصهيونية على النحو التالي. هو في الحقيقة أنشأ ما يمكن أن نسميه بنوع من لاهوت الصهيونية، تيولوجي الصهيونيزم. كان يعتبر وهو الصوفي القبالي المنحدر من هذا التراث المشيحاني القديم، يجب أن يكون لهذه الحركة الصهيونية مكان في هذا اللاهوت الذي سيبنيه. وأوضح ما يلي: اعترض الربي يهودا كوك على هذه الصهيونيات أو على هذه الحركات الدينية مثل مزراحي مثلا التي ارتضت منزلة دونية داخل الحركة الصهيونية العلمانية، وكان يعتبر أنه على هؤلاء المتدينين أن لا يخجلوا بتدينهم داخل الحركة الصهيونية، لأن هذه الحركة الصهيونية التي وإن تصورت أنها حركة علمانية بين قوسين، هذه الصهيونية السياسية، إلا أنها في الحقيقة هي تنخرط في مشروع مشيحاني دون أن تشعر. هذه الصهيونية، صهيونية تيودور هرتزل، أو هذه الصهيونية السياسية، أو هذه الصهيونية إن شئتم ذات الملامح العلمانية أو حتى اليسارية، هي من حيث لا تشعر صهيونية دينية، لأنها تنخرط السنسكري يعني في سياق حركة مشيحانية. ولذلك كان الربي حيم كوك متساهلا جدا مع هؤلاء اليهود الذين انفصلوا عن اليهودية، هؤلاء اليهود العلمانيين، هؤلاء اليهود ربما بين قوسين الملاحدة، أو الذين كانوا لا يعبؤون وكانوا يهزؤون بالتيت. وكانت إذن عكس ما فعلته اليهودية التقليدية، يقول أن هؤلاء الذين يتحركون في هذا التصور الصهيوني العلماني أو السياسي هم الأداة التي ستسرع الخلاص، ولذلك يجب أن يكون لهم مكان داخل مشروع الخلاص الذي بشر به. إذن أيد الاستيطان، وقال أيد الاستيطان والانتقال إلى فلسطين، وهو نفسه انتقل إلى فلسطين، وكان عنده أمر أساسي أيضا، وهو أنه طلب من هؤلاء اليهود اللي انخرطوا في الحركة الصهيونية، وأن يحولوا شيئا فشيئا هذه الصهيونية، أن يقوموا بشيء ما سيتم لاحقا، وهو تحويل وجهة هذه الحركة الصهيونية. لأنه الذي سيحدث، وهذا أمر أساسي يجب أن ننتبه إليه السادة المستمعون والمشاهدون، وهو أن هذه الحركة الصهيونية التي بدأت حركة سياسية ذات مضمون، نكاد نقول أنه مضمون علماني، شيئا فشيئا وبتأثير الربي يهودا كوك سيتم إفراغ هذه الحركة الصهيونية من مضمونها العلماني وحشوها بمضمون ديني. يعني استطاعت هذه الصهيونية أو الدينية أو هذه تعاليم الربي يهودا كوك أن تستولي إن شئتم على هذه الصهيونية شيئا فشيئا بطبيعة الحال. سيكون هذا الأثر البالغ سيكون سنة 67، وأن تفرغ هذه الصهيونية من محتواها اليساري شيئا ما أو السياسي أو العلماني، وتضع مكانه يعني مضمون ديني بالأساس. وهذا انتصار كبير تقريبا لتعاليم الربي كوك. الربي كوك أنشأ مدرسة أساسية في فلسطين تحت الانتداب، وهي ما يسمى بيشيفا، يعني مركز هراف، يعني مدرسة تلمودية كبيرة خرجت كبار فترة، لم تعش كمؤسسة ذات سطوة إلا لفترة معينة، لأنه ابنه سينحو نحو آخر، ربي زبي يهودا كوك. ولكن هذه المؤسسة ساهمت في إذاعة أفكار ربي يهودا كوك، وهي التي ستمهد بعد ذلك شيئا فشيئا إلى إخراج هذه الصهيونية من بوتقة إلى بوتقة أخرى، إخراج الصهيونية من صهيونية ما قبل 48 أو ما بعد 48 بقليل، إلى ما يعرف بما يسمى نيوسيونيزم عفوا، أو الصهيونية الجديدة. هذه الصهيونية الجديدة هي الصهيونية التي استولى عليها تلاميذ الربي يهودا كوك وحولوها في اتجاه التدين واتجاه اليمين الديني بتفريعاته التي سنتحدث عنها بعد قليل. إذن لم تأتي سنة 48 سنة قيام إسرائيل إلا وكانت الأسس لتحويل هذه الحركة الصهيونية إلى صهيونية دينية موجودة. في 48 إلى حدود 67 كان هناك وضع خاص للمسألة الدينية أو للعلاقة بين الصهيونية وبين الدين، سنتحدث عنها بشكل مقتضب، أو لكنه لا ينفي أو الأسس التي يجب أن نتوقف عندها. 48 في قيام الدولة، في قيام دولة إسرائيل، كان هناك ما يعرف بما يسمى بالستاتيكو. قامت إسرائيل في 48 في علاقة الدين بالدولة، في علاقة بن غوريون الذي ينتمي إلى حزب الماباي وحركة مزراحي على نوع من التفاهم، نوع من التنازلات المتبادلة. وهذه التنازلات المتبادلة معروفة في وثيقة شهيرة، هي وثيقة ستاتيكو، وثيقة رمزية، هي وثيقة ما يعرف بالعربية بالوضع القائم. ونحتاج إذن إلى أن نتوقف عند هذه الفكرة. بن غوريون، وهذا السبب حقيقة الذي جعل واحد من كبار الباحثين في هذه المسائل هو إيلان جرايل سامر، يقول إن في هذه المرحلة، مرحلة 48، نشأت دولة ذات سمعة دينية سيئة. هذه العبارة متاعه. يقوم بمقتضاها أنه يحافظ الماباي وبن غوريون واليسار إن شئتم الإسرائيلي على دولة ذات مظاهر علمانية، لا يتدخل المتدينون كثيرا في شؤون الدولة، وفي المقابل يعطي بن غوريون إلى حركة المزراحي وإلى هؤلاء المتدينين الإشراف على الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والتعليم، واستقلاليا عن الدولة في المدارس الدينية، إضافة إلى أحكام احترام الشابات إلى آخره، وكل هذه القضايا التي عندها علاقة بالكشروت، يعني بأحكام الطعام إلى غير ذلك. إذن ارتضى هؤلاء المتدينون في 48، ممثلين بالأساس في حركة مزرحي، لأنه في الحقيقة الإنسان وقت يجيب في 48 في حركات الاستيطان، يعني حركة الماباي تأخذ نسبة من هؤلاء المهاجرين، وحركة المزرحي تستقبل هؤلاء المهاجرين، وهؤلاء هي التي تعطيهم مثلا السكن، هو سكن مزرحي، والمدرسة هي مدرسة مزرحية، والأموال هي أموال مزرحية إلى غير ذلك. فهاتين القوتين إذا تصارعتا في استقبال هؤلاء المهاجرين أو المستوطنين الجدد لفلسطين، وتمت العملية بهذه الكيفية، يعني لا تتدخلوا في شؤون الدولة الكبرى السياسية، ونترك لكم جانب من هذه السلطات وهذه الصلاحيات بالنسبة إلى المتدينين، وكان هو هذا ما يعرف بالوضع القائم. هذه الحركة إذن هذا وكان يسميه، فما عبارة جيدة كان يستعملها الفيلسوف المناهض للصهيونية والمزعج في الحقيقة، توفي منذ سنوات قليلة، هو يهوشوا ليبوفيتش. يعرفوا ليبوفيتش، يعرفوا أنه كان من أشد الناس عداء للمشروع الصهيوني، وكان يسميه هذه العلاقة المتبادلة وهذه المنافع المتبادلة، عبروا عليها بالدرجة التونسية، يعني لا تذيني لا نذيك، كان يسميه بالبغاء المزدوج. يقول إسرائيل قامت على فكرة يعني بغاء مزدوج، بغاء الدولة مع هؤلاء المتدينين، وهؤلاء المتدينين مع الدولة.
1: كان هذا الدكتور فوزي البدوي، أستاذ الدراسات اليهودية، يحاضر حول الصهيونية الدينية والصراع العربي الإسلامي. هذه المحاضرة كانت الجزء الأول، الجزء الثاني سيكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء مع تحيتي سفيان العرفاوي.
2: فكرة تضيء
3: وسؤال يفتح الأفق.
2: محاضرة فكرية
3: نصغي فيها إلى ما وراء الكلمات.
2: محاضرات فكرية فكرة تقال ووعي يتشكل.
3: محاضرات فكرية
2: أسبوعيا مع سفيان العرفاوي.
3: حين
2: يصبح الإصغاء
3: بداية للتفكير.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف محمد الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: من ذا الذي يحاور السطور يهمس في أعشاش الطيور ثم يلاغم السهور ليشيع في أجوائنا أذكر عطور ولغة أخرى لكل العصور؟
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نجيب الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: عسلامة وإشني أحوالكم؟ لا بأس. هاي الكلمات الحلوة اللي تعلمتها من البلد الجميل تونس العربية.
6: عربي أنا.
7: عربي أنا.

0: الأسطوان،
1: نتجاوز المكان
2: ونسافر عبر الزمان
1: إلى عالم الفن والإبداع.
3: بلاد العرب أوطاني، من الشام إلى بغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدناني.
1: عربي أنا ترحال بين حديث الذكريات
2: وأجمل الحكايات.
4: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي.
5: سجل سجل سجل سجل أنا عربي.
4: سجل أنا عربي.

0: عربي أنا، سهرة مع فاتن الصالحي.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر من برنامج عربي يوناني لسهرة الاثنين 5 أكتوبر 2026. تحية موظف مرايحي في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم لسهرة الليلة. طبعا أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11، والملف طبعا من 3 إلى 10 أكتوبر. الافتتاح كان يوم السبت، وطبعا مجموعة من العروض الموسيقية المتنفعة هنا قريبا بمدينة الثقافي شارل القليبي، مع مجموعة من العروض المتنوعة التونسية العربية والدولية. نتمنى طبعا النجاح والتوفيق لهذه الدورة الجديدة. نواصل معكم طبعا لقانا المباشر على موجات الثقافية، أيضا مع مجموعة من اختياراتنا الغنائية ومتابعاتنا لكل المستجدات الثقافية في الشأن العربي. خليكم على فريق السماع والمتابعة. البداية مع كوكتيل تونسي، تفضل مصفي.

مساء الخير مساء النور، اهلا وسهلا مرحبا بك في السادة المستمعين في لقاءنا المباشر، برنامج عربي انا، تتويج عالمي عربي مهم جدا. الروائي ابراهيم نصر الله يتسلم جائزة نيوستاد العالمية للاداب نوبل الامريكية، ويشكل فوز الروائي والشاعر ابراهيم نصر الله بجائزة نيوستاد العالمية للاداب منعطفا لافتا في مسار الأدب العربي المعاصر، حيث توصف هذه الجائزة المرموقة بنوبل أمريكية، كما أن فوزه يكرس حضور الأدب الفلسطيني في الفضاء العالمي بوصفه أدبا إنسانيا لا يختزل في الجغرافيا أو السياسة. ومنذ بداياته الشعرية كان نصر الله مشغولا بما يمكن تسميته بالذاكرة المضادة والتي ترفض التزييف والنسيان وتعيد بناء الوجود الفلسطيني على نحو سردي وجمالي فني في آن معا. في مشروع الروائي الضخم الملهاة الفلسطينية الممتد على أكثر من 12 رواية، يعيد الكاتب صياغة التاريخ الفلسطيني عبر شخصيات من لحم ودم لا عبر شعارات، وهنا تتحول الحكاية إلى مختبر إنساني تختبر فيه العلاقة بين الفرد والمأساة، بين الذاكرة والمنفى، وبين اللغة واللهوية. وتمنح جائزة نيوستاد كل عامين طبعا على يد لجنة من كتاب أنفسهم، وهذه الخصوصية أن يختار كاتبا آخر يضفي على الجائزة طابعا إنسانيا ويحررها من سلطة السوق والجوائز الممولة سياسيا. وفوز إبراهيم نصر الله بهذه الجائزة يعني أن أدبه تجاوز المحلي إلى الكوني، وأن نصه وجد صداه في وجدين كتاب من ثقافات أخرى، وهو اعتراف بالعمق الجمالي لفلسطين ولرمزيتها أيضا. ويمثل هذا الفوز لحظة وعي نقدي في علاقة الأدب العربي بالمؤسسة الغربية، فالتكريم لا يصدر هذه المرة عن فضول استشراقي، بل هو تقدير جمالي أصيل. فنصر الله يكتب عن فلسطين المكان، وكذلك بوصفها رمزا لامتحان الإنسان أمام القوة الغاشمة والتاريخ والموت. مبروك طبعا لإبراهيم نصر الله هذه الجائزة التي أهداها إلى غزة. إبراهيم نصر الله هو راوي روائي وكاتب وشاعر وأديب فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، وأيضا منح الجائزة العالمية للشعر تكريما لتجربته الشعرية، وأيضا فاز كما قلنا بجائزة نيوستاد العالمية للأداب. وطبعا مهم جدا هذا التتويج لفلسطين. نواصل معكم لقاءنا المباشر، نسمونا غم ثم نعود.

أهلا وسهلا بكم نواس ولقائنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلت منذ قليل طبعا جائزة نيوستاد العالمية للأداب التي تمنحها جامعة أوكلاهوما وطبعا مجلة الأداب العالمي وتعرف باسم نوبل الأمريكية، كانت الجائزة لزمن الخيول البيضاء لإبراهيم نصر الله، تم الإعلان عليها السنة الفارطة 2025 وتم تسلمها الأربعاء الفارط من قبل الروائي والشاعر إبراهيم نصر الله. جائزة نيوستاد العالمية للأداب تسلمها يوم الأربعاء الفارط وأهدى هذه الجائزة إلى غزة. وطبعا أقيم الحفل احتفال الكبير بجامعة أوكلاهوما، وطبعا يعتبر إبراهيم نصر الله أول كاتب يكتب بالعربية ويفوز بها منذ تأسيسها قبل 56 سنة. مبروك مرة أخرى طبعا إبراهيم نصر الله. الجائزة تم الإعلان عنها سنة 2025 وتسلمها الأسبوع الفارط. كل التوفيق والنجاح لإبراهيم نصر الذي كان ضيف أكثر من مرة في تونس. نواصل معكم لقاءنا المباشر، نسمو فريد الأطرش في هذا النغم.

حتى الكأس هاي الكأس شهر.

أهلا وسهلا بكم، نواصل لقاء المباشر برنامج عربي. أنا أيضا كنا تحدثنا منذ قليل على تسلم الكاتب والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصرالله لجائزة نيوستاد الأمريكية مؤخرا منذ أيام قليلة، وتم الإعلان على هذه الجائزة سنة 2025. هل نتحدث عن الروائي التونسي عماد علي جيدة اللي كان ضيفي في حصة من حصص برنامج المشهد الثقافي، وتحدثنا طبعا على تتويجه على جائزته خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية، وقد تسلم الروائي التونسي عماد علي جيدة جائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الثانية على روايته غير المنشورة المصرمون خلال احتفالية ثقافية أقيمت في مدينة اللاذقية بالتزامن مع الذكرى الثانية لرحيل الروائي السوري خالد خليفة. وقد سلم الفنان فارس الحلو عضو مجلس أمناء الجائزة الدرع إلى الفائز، فيما شهد الحفل مشاركة الروائي نبيل سليمان والشاعر منذر المصري، الشاعر حسين درويش، الفنان مجد فضة، الشاعرة ندى منزلجي، وعدد من الأدباء والفنانين. وقالت لجنة التحكيم إن المنصرمون تحاول التاريخ السياسي التونسي عبر شخصيات واقعية ومتخيلة وتنتقل بين القرن 19 ومرحلة ما بعد الثورة في مدينة نابل ضمن بنية سردية مركبة توظف تعدد الأصوات والوثائق وتحافظ على تشويق رحلة البطل الشخصية والوطنية والوجودية. وطبعا هناك مبلغ رمزي تحصل عليه الكاتب والروائي عماد علي جيدة، مبروك هذا التتويج وتسلم للجائزة، إضافة إلى نشر الرواية لدى دار نشر عربية، وتمنح سنويا العمل الروائي الأول المكتوب باللغة العربية وغير المنشور سابقا، طبعا بهدف دعم الأصوات الجديدة وصون إرث خالد خليفة الروائي. مبروك أيضا لتونس، وفي اللاذقية الياسمين يعود على شكل رواية. هذه أبرز العناوين التي كتبت حول رواية المنصرمون التي فاز بها عماد علي جيدة عن روايته المنصرمون جائزة خالد خليفة. نواصل معكم هذه اللقاء، نسمعوا الفنانة وردة في هذا النغم.

نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية في توقيت 11:31. مرحبا بكم من كل ما التحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا مجموعة من المهرجانات أي قرطاج الموسيقية وأيضا سينما بعيونهن وكذلك أفلام قصيرة، أفلام تونسية قصيرة كان منذ أيام افتتاح هذا المهرجان. بالتوفيق لكل المهرجانات في هذا التوقيت في شهر أكتوبر. نواصل معكم اختياراتنا الغنائية مع محمد عبد الوهاب في هذا المقطع من غير ليه.

الفن ظمآن والكأس في يديه والحب

نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية في توقيت 11:46. مرحبا بكل متابعينا على موجاتنا. باش نختموا بالنغم لكوكب الشرق أم كلثوم مع مقطع من وصفوا للصبر.

نخليكم مع وصفوا لي الصبر أم كلثوم مع أجمل تحية مصطفى مرايحي وفاتن الصالحي. إلى اللقاء، تصبحون على خير.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعابق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بصديقي الأستاذ علي السياري. أهلا بك سي علي.
2: مرحبا سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سي علي، وصلنا اليوم لاستعراض مرحلة دقيقة من تاريخ الرشيدية، وقت اللي تجمعت فجأة في شهر نوفمبر 1934 الظروف المناسبة لخروج مشروعها إلى النور. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن ردة الفعل المتوترة وحتى الغاضبة اللي أحدثها إلغاء قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين، واللي جات ردة الفعل هذه خصوصا من عند تلامذة الشيخ علي الدرويش اللي هما ضحايا الغلق متاع القسم. ونذكر أنه التطورات اللي أدت مباشرة لتأسيس الرشيدية بدأت في الشهر هذاك شهر نوفمبر خلال الجلسة العامة للمجلس الكبير حول ميزانية العام الجديد. وقتها تفطنوا بعض النواب التوانسة، أولهم أحمد بن مامي والمنصف العقبي ومحمد المقدم، الحذف الاعتماد المالي نتاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي كان موجود في العام الماضي واللي حتى اللي قبله. ثم تفاجئوا عندما وافق المجلس على مشروع موسيقي جديد تحت عنوان إنقاذ قطاع الثمينة من الغناء العربي العتيق، هذا اللي جاء العنوان متاع الفصل متاعه، باعتماد قدره 25,000 فرنك، يعني نفس المبلغ ميزانية القسم الموسيقي اللي تحذف.
2: والمقصود هم الاستوانات الزمرد العلجية
1: بالطبيعة، وعلموا هاو باش نحكي لك عليه بعد وسائلهم الخاصة. قالوا شنو هذا؟ يمكن حسب تصوري أنه أصدقائهم، عندهم أصدقائهم في نواب الأقلية التونسية اليهودية، هما اللي قالوا يتعلق الأمر بمصاريف تسجيل استوانة المطربة زمرد العلجية. وقتها توضحت عاد الصورة وبانت أمامهم عملية السطو اللي تمت على ميزانية القسم. بالطبيعة تسرب الخبر بسرعة بين الرواد النوادي والجمعيات والمجالس وحتى المقاهي، حتى سمعوا به تلامذة القسم وسمعوا به الشخصيات الأدبية كلها والإدارية اللي مهتمة بقضية رقي الموسيقى التونسية. الناس كل هذوما النخبة يعني كانوا يعتبروا أنه القسم التعليمي هو بالنسبة ليهم حجر الزاوية للمشروع النهضة الموسيقية اللي كانوا يجريوا عليها سنوات. مجموعة التلامذة وأغلبهم كانوا من الشباب متحمس، ما قبلوش الأمر الواقع وتحركوا وطالبوا إخوانهم في المجالس الأدبية الشخصيات هذيك، قالوا يا أخويا نعملوا تعاونونا باش نكونوا مدرسة موسيقية تونسية، نعملوا على رواحنا ونكونوا مدرسة خاصة بنا. اللي تأمننا تواصل دروس الموسيقى سواء منها سي علي الدرويش ولا ناس أخرين من تونس ولا من الشرق. وبالطبيعة جل الأوساط الثقافية المتصلة بإدارة الحماية كما سي عبد الرحمن الكعاك مثلا ومصطفى صفر نفسه وغيرهم ساندوهم وقالوا طن بلغوا مطالبهم للإدارة، إدارة الحماية. مدير المعارف وقت اللي وصلت الأمور رفضت مطلقا الاستجابة هذه، قال لهم أنا المعهد موجود، الكونسيرفاتوار موجود، ولا يصح إقامة معهدين في بلد صغير كيما تونس. الموقف المتصلب هذايا خلى واحد منهم من ما نعرفوش شكون بتاع حتى حد ما بتبع حتى حد ما حكينا على لي ديتاي التفاصيل هذوما، قال تعرف كيفاش يا جماعه هات نكونوا جمعيه ثقافيه تونسيه جديده موسيقيه نسميوها جمعيه الحفاظ على الموسيقى التونسيه، وتسعى هي ايضا باش تنقذ الموسيقى العربيه التونسيه الاصيله بالضبط كما اراد مدير المعارف سي ميلجو عبر اسطوانه زمرد العلجيه. ولكن في الواقع الجمعيه هذه باش تكون ستار يغطي على قسم الموسيقى وتعليم الموسيقى العصري اللي تعملوا الجمعيه هذه بقوسين، وهذا اللي وقع من بعد. الحل هذا لقاو خرق العاده الاوساط
2: الادبيه النخبه
1: وتبنته وقالوا نزيدوا عليه شرط. شنو الشرط هذا؟ انه يا سيدي نقولوا للحكومه رانا ما يسيروها كالناس اللي انتم تطمئنوا لهم علاش؟ خاطر كلهم كانوا يعرفوا حق المعرفة أن نوعية المسيرين هي مربط الفرس كما يقولوا، وهي الشرط الأساسي اللي تمسك دائما السلطة الفرنسية قبل أي ترخيص تكوين تنظيم جديد. نقف هون سعلي وذولي حضرتنا فاصل غنائي أول الحصة.
2: وهو كذلك سيدي المختار، الأتلال الموسيقية الأولى باش تكون مع مقتطف من سماعي عجمع وشيران من تلحين

0: شكرا سالي، سمعي جميل ياسر المرحوم والزرياب. الشرط الأساسي اللي قلنا عليه منذ قليل اللي هو يلزم تكون اللي يسيروا الجمعية الجديدة ناس متطمئنين لهم الحكومة. فما حاجة أخرى اللي احنا حكينا عليها وهي الخلفية متاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا اللي كانت سيدة في الوقت هذاك، واللي خليت أنه الحماية إدارة الحماية ما كانتش ترغب في مزيد الاحتقان الشعبي وتزيد تغضب فئة أخرى من الشباب ضد الحكومة، واللي هذا اغتنموا الفرصة باش يزيدوا يقدموا الأوساط اللي شادة صحيح باش تكون الجمعية. يبدو إذن من تسلسل الأحداث بسرعة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أنه لما وصل الطلب للسلطة أو الواحد منهم كان قريب جدا منها بتلك الطريقة وبالشروط هذيك، فما شكون هن أبدأ استعداده لمساندة المشروع والمطلب وأعطى الضوء الأخضر لبعث جمعية، وهذيك الوقع اللي سميت فيما بعد بالرشيدية. هنا يتطرح علينا سؤال، هل أن موافقة الإدارة على مبدأ تكوين الجمعية الجديدة اللي حصلت فعلا كما قلت اقترنت بالشرط أن يكون مصطفى صفر رئيسة أم لا؟ هذا السؤال. ولا بصفة عامة ما هي حقيقة الملابسات اللي أحاطت بتزعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية واللي يتولى بعدها تأسيس الرشيدية؟ كل هذه الأحداث يعني استخلصناها رو مما كتبته صحافة الحقبة ومن الكتب واللي صدرت بعد الاستقلال كما كتاب سي صالح المهدي ومحمد مرزوقي وكتاب السقانج وغيره من الناس اللي تناولوا الموضوع. وعلاش هذا؟ بأنه وقع تعتيم مطلق على الأحداث اللي صارت في شهر نوفمبر، خاصة بين نقاشات المجلس الكبير وبين الجلسة التحضيرية اللي باش نحكيو عليها من بعد واللي عقدها مصطفى صفر هو وأصدقائه يوم 28 نوفمبر بمقر الخلدونية. ومن الاجتماع هذاك تقرر معناها عقد الاجتماع التأسيسي يوم 2 ديسمبر لحد اللي بعده يعني 2 ديسمبر 1934. هنا نحب نحكيه على السي مصطفى صفر حتر هو توا اللي برز على الساحة وموضوع الساعة. الرجل هذا نحكيه عليه لأنه لعب دور طلائعي في التاريخ الثقافي التونسي المعاصر بما أن اسمه اقترن بتاريخ الرشيدية، وهو الصرح العتيد اللي أنجز بفضل جهود وتضحيات أجيال من سواء المؤسسين واللي تبعوهم أسوا كلهم نهضة موسيقية كبرى ما زالت إلى الآن تجني الأجيال ثمارها وإن شاء الله بتتواصل. هو اسمه مصطفى بن البشير بن مصطفى صفر، تولد خلال شهر ديسمبر 1892 في حي باب نارة وسط مدينة تونس. العائلة متاعه هي تنحدر من جندي عثماني استقر بالمهدية منذ عهد سنان باشا يعني في القرن 17. تزوج هناك من فتاة من الجهة وجاب ولد سماه صفر. الأتراك كانت عندهم عادة يسميوا ولادهم بالأشهر القمرية كيف شعبان ورمضان ورجب وصفر وغيره. السفر اللي جاء هذاك واحد من أحفاده، فما أحفاده اللي قاعدوا في المهدية وفما اللي جاءوا لتونس وتأسست عن طريقهم هو طريقه هو عائلة اللي دخلت في خدمة الدولة الحسينية. وجد سي مصطفى صفر كان اسمه مصطفى زياد أما كان في عهد محمد الصادق بي وصل حتى وزير الدفاع متاع الصادق بي حتى سنة 1881. وبوسي مصطفى البشير هذا يعد من أبرز قادة حركة الشباب التونسي اللي لعبت دور كبير في انطلاق الحركة الوطنية في بداية القرن 20 في تونس، ولقبوه بأب النهضة التونسية الثاني بعد أستاذه المصلح خير الدين باشا. الطفل هذا مصطفى حفظ القرآن بالكتاب ومشى للصدقية وبعد مشى للقراءة في معهد كارنو ومنها خذ شهادة البكالوريا، ثم زاول تعليمه العالي بباريس وتحصل هناك سنة 1912 على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية. نحكيه على مسيرته الإدارية، هو بدأ حياته الوظيفية في نفس العام 1912 في القسم كمترجم أول مترجم متربص في القسم الأول، وانخرط بالتوازي حب يقرأ في كلية الحقوق بالجزائر قاعد ماشي جاي بعض المدة، لكن عام 17 لما توفى والده قطعها وانقطع على تعليم الحقوق. تزوج ابنة الزعيم علي بوشوش صديق والده كانوا أصدقاء علي بوشوشة والبشير صفر، لكن ما قدروش أن يجيبوا أبناء. درج بسرعة في سلك الترجمة حتى سمي سنة 1922 في خطة مساعد لرئيس القسم الأول، يعني كان رئيس ديوان الوزير الأكبر. وسنة 26 هوني هامة ياسر سعلي، نظرا لقدراته سماه المقيم العام رئيس قسم الترجمة في المجلس الكبير اللي حكينا عليه المدة الفارطة. عندنا نغم آخر سعلي توا،
1: الأتلالة الموسيقية الثانية باش تكون مع وصلة من الملوف في طبع محير عراق بعنوان حرمت بيك نعاسي، أداء مجموعة دار الفن. والحقيقة الوصلة هذه من الملوف ما كانتش عندنا مداولة في المختار، هي أدمجها الشيخ ميسترنان بعد ما مشى لقسنطينة، جاب أهز قطاع من تونس وجاب قطاع من قسنطينة، من بين هذه حرمت بيك نعاسي اللي هي سجلها 1927 في ألمانيا مع زيارته مع حبيبة مسيكة وغيرها، ومن بعدها بدأ بشوي بشوي حتى اللي حولوها في إطار الطبعة والنغمة التونسية. نتفضلوا نسمعوها.

0: شكرا سي علي، ونتمناو سماع طيب لمستمعي الاذاعه الثقافيه في برنامج عابق الرشيديه. نواصل اذن الحديث عن سيره مصطفى صفر. قلنا انه خذا منصب هام جدا في سنه 26 على راس قسم الترجمه بالمجلس الكبير، لكن زاد كان شخصيه معتبره، كانت الحكومه بعثته في حفل تدشين الجامع الاسلامي بباريس سنه 22، هو مثل الحكومه التونسيه، كذلك مثلها في مؤتمر انعقد في هولندا للمستشرقين سنة 31، وانتخب أيضا كاتب عام لجمعية الحرمين الشريفين المكلفة من طرف حكومة باريس باش ينظموا سفرات الحجاج
1: المغاربة
0: الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، وكان رأسها واحد من

0: جزائري لكن فرنسي اسمه قدور بن غمريط، وهذا هو اللي مشاله في وقت نوفمبر مشى هذيك باش يحضر اجتماع نتاع الجمعيه هذه. كذلك عين في بنفس الفتره كاتب عام لمؤتمر اللغه العربيه، سمي هذا قلنا عليه في غره مارس 32 مدير التشريفات احمد باي، لكنه تعرض بعد سنتين لما كده ابعدته عن المنصب هذاك، وتعين في ابريل 34 يعني عام اللي اسس الرشيديه في اخر السنه رئيسا للقسم الاول اللي هو تنجم تقول اهم قسم اداري تابع للوزير الاكبر. الخصال نتاعو نحبوا نحكيوا عليه شنو هي، هو تعرف بين اصحابه اللي قراو معاه واللي خدموا معاه انه كان عنده ذكاء مفرط، راجل كان ذكي ولكن كان طبعه متحفظ جدا، تري ريزيرفي، ما يحكيش ياسر، ما يعطيش رايه ياسر، كان مزعزده خدام وجدي في سواء كان في الدراسة أو في العمل، ولحتى حد ما يشك أنه كان متأثر بالتوجهات الفكرية الوطنية لوالده البشير الصفر، اللي انتقل سي البشير الصفر الله يرحمه من منتقد معتدل نظام الحماية وبهيش تعرف بها في شباب تونس إلى مساند للنظام الحماية، وقت اللي تعين قايد في سوسة بعد حوادث الزلاج وترنفاي وقعد حتى اللي توفى سنة 1917. هل المعطيات هذه كل خلت أنه مصطفى صفر ولت عنده واقعية مفرطة سي علي؟ مش معنى واقعية، معنى ما كانش متفائل مثلا بإمكانية أنه تونس في نهار من نهارات تتحرر من استعمار الإمبراطورية الفرنسية، وهذا قالوا أحد زملائه اللي معاه كان معاه في قسم الترجمة هو المرحوم الصادق الزمرلي اللي يعرفوا عن قرب. لهذا السبب وربما أيضا في نظري هذا نظرا لعنده طموحات وظيفية عالية، كان يحب يروحه باش يولي وزير في الحكومة متاع البي وربما حتى أكثر وزير أكبر، وكان معتد بشخصيته طبعا ومكانة العائلة متاعه وبثقافته. بشوية بشوية بعد وفاة بوه معناها ارتقى في الرتب الوظيفية ولا من صف المواليين لنظام الحماية، هذه ربما ما يعاب عليه توا نحن نقول له كمؤرخين من بعد أنه انساق للنظام الحماية. ونسبق الأحداث شوية، في سنة 37 وهو في أوج العطاء متاعه في الرشيدية قام استهدافه من القادة الشبان متاع الحزب الدستوري الجديد خاصة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة اللي استهدفوه بحملة مضادة عبر الصحافة، تو نحكي عليها قضية محمد لاسرم، وهذا بدفع من خصومه كان خصمه محمد شنيق ومحمد بدرة المهم، وكانوا استعملوا حتى بيرم التونسي وقتها في تونس باش يعمل حملة، وتو نرجعوا لها الحملة هذه. مقابل هالموقف هذا انغمس كليا في النشاط الجمعيات المحلي الهادف لنهضة الأداب والفنون والرياضات التونسية. نعطيك مثلا عن نشاط متاعه للجمعيات الكثيف قبل الرشيدية وحتى بعد، انخرط أولا في النادي التونسي اللي هو حكينا عليه، قلنا كان مركز تجمع النخب السياسية والأدبية والمسرحية في أول القرن في ناج كوميسيون هذا كان موجود، وانتمى إلى أسرة جمعية قدماء الصادقية اللي كانوا يقرأ فيها، ونشر في مجلتها في المجلة متاعها عديد المقالات موجودة لليوم. كما انتخب أيضا في دورات متتالية عضو في هيئة الجامعة الخلدونية إلى جانب عنده زادة عضوية في جمعية قدماء لسيكارنو ونقراء، وكان في سيطر عليها العنصر الفرنسي بالطبع. مع سنة 22 شارك مع سهره المحامي حسن قلاتي في تأسيس جمعية التمثيل العربي، هذه الجمعية هذه مارس فيها سي مصطفى كتابة المسرحيات وترجمتها وحرر عديد المقالات النقدية في عديد المجالات. ترأس أيضا بين سنتي 1919 و34 الجمعية الموسيقية الناصرية حكينا فيها، ترأس عام 29 الجمعية الشهيرة الرياضية النادي الإفريقي، انتدبوا زادة كذلك قرأ في مدرسة الدراسات واللغات الشرقية بالعطارين مادة الترجمة بطلب من المستشرق الفرنسي ويليام مرسي. حاسيلو كان عنده معناها نشاط أدبي وثقافي كثيف جدا. نقف هوني وبعد نتبعوا سي مصطفى صفر في الفقرة الثالثة والرابعة متاعنا ونسمعوا نغم سي علي.
1: شنو اللي عندنا النغم هذا؟ المرة هذه باش نعملوا إطلال على المشرق ندور في مقام السيكا هزام بعنوان أنت فاهم، من كلمات أحمد الألفي عطية وتلحين وأداء الشيخ زكريا أحمد.
0: الله الله.

0: شكرا سعلي على القطعة والدور الجميل هذا متاع الشيخ زكريا خصال مصطفى صفر والموسيقى. بالطبيعة كان عنده ولع كبير بالموسيقى سواء تكون التونسية أو العربية أو الغربية، وكان عنده ميل خاص حسب علي جندوبي إلى الموسيقى التركية، وكان بالطبيعة ينظم في داره مجلس طربي، ولكن يحضر زاد قلنا أنه كان يحضر من بارون دي لونجي ومجالس أخرى، وكان يحب السهرات الغنائية الراقية بجميع ألوانها التونسية والشرقية والغربية. كان متأثر بطبيعة في مجال الموسيقى بأفكار صديقه البارون دي لونجي اللي أكد على نهضة الموسيقى العربية وتعصيرها. يقول حتى على الجندوبي أنه ساهم في إعداد برنامج مشاركة الوفد التونسي وهذاك في مؤتمر القاهرة، وهذاك علاش البارون عينه على رأس الوفد التونسي قبل ما يتسمى مدير التشريفات ويعدل. صالح المهدي الله يرحمه قال لي أنه أعطاه سي دي لونجي مخطوط الصادق رزقي هكا الأغاني التونسية الكتاب هذاك اللي تو نحكيو عليه وقت نحكيو على سي صادق رزقي الله يرحمه، باش يستفيد من المعلومات اللي ضمنها حول تاريخ الموسيقى التونسية. زعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية، نحبوا نعرفوا شنية الملابسات اللي أحاطت بها الزعامة هذية واللي عنا فيها ثلاثة روايات. أولا وهي الأقرب لزمن الأحداث هذه الرواية الأولى قالت عليها صحيفة النهضة، عملت افتتاحية هايلة ياسر لفايات الرشيدية يوم 23 جويلية 35، يعني بعد نجاح أول حفل للرشيدية في تاريخها على ركح المسرح البلدي يوم 5 جوان 35. والصحيفة هذه بين قوسين تعتبر قريبة من الأوساط الحكومية اللي مطلعة على الأحداث، وكانت أوسع صحف في الفترة انتشارا في البلاد مع زميلتها الزهرة. الصحيفة هذه نوهت بأبعاد وأهمية مشروع الرشيدية، وأكدت بوضوح تام أن الفضل في بعث الرشيدية يعود، وهذا قالته بالحرف، لنخبة من الشبان التونسيين الذين حركتهم الحمية الجنسية لمجارات الطوائف الأجنبية، تقصد هوني الأوروبيين وحتى اليهود التوانسة، وأناطوا إدارتها بالبحاث المفضال مصطفى صفر الذي برغم مهامه السامية قبل بإدارة المشروع لإحياء الفن الأندلسي وجمع شتاته والمحافظة عليه. لنفهم من الرواية هذه أنه نخبة من المؤسسين هي اللي رغبت من مصطفى صفر أن يتولى رئاسة المشروع بعد لا أخذوا الترخيص فيه، واللي قبل بتبع رغم ثقل مهامه الإدارية.
1: سي مختار بالنسبة للرواية الثانية
0: أي.
1: أظن أنها هي اللي جات عن طريق صالح المهدي ومحمد المرزوقي.
0: بالضبط بالضبط. إش قال سي صالح وسي محمد؟ يقال هناك مجموعة من الأدباء والفنانين الشبان المهتمين ببعث جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية كانوا يبحثوا على رئيس عنده الوجاهة باش يسير مشروعهم في طريق النجاح، وهما فيهم برشا عديد من أصدقاء مصطفى صفر انتشروا في بين القسم الأول والخدونية يعني في الوسط الأدبي والجمعياتي، واقترحوا اسمه، قالوا علاش ما ياخذهاش الجمعية الجديدة هذه الوترية سي مصطفى صفر. أولا هو يستاهلها، ثانيا اللي جبر خاطره بعد إبعاده من الناصرية، ما تعرف بعد النكسة اللي لقاها بعدوه من الجمعية الناصرية واستقال منها، وقالوا أن الجرح متاع الإقصاء متاعه كان يوجع فيه وكان الجرح لم يندمل بعد، عنده مدة أشهر معناه. هذوما نذكر من أصدقائه اللي تكلموا وعملوا الاقتراح هذا: طاهر المهيري، حسن بن عمار، أحمد بن مامي، مصطفى بن شعبان، جمال الدين بوسنية، محمد بن عبدالله، المنصف العقبي وغيرهم. الأقرب على الظن أن تلك المعلومات نقلت مباشرة من مؤسسي الرشيدية بين عهدها في الأربعينات، يعني صالح المهدي سمع بها وقت اللي هو ولا معنى عنصر معنى فاعل في الرشيدية في الأربعينات. الرواية هذه دونك إذن تفيد أنه أصدقاء مصطفى كانوا من النخبة اللي تبحث على شخصية معتبرة وهم من اقترحوا أن يوافقوا على تكوينها. تعلق الرواية الثالثة برواية سي محمد السقانجي بعد الاستقلال. إيش يقول سي محمد؟ يقول أنه مصطفى صفر بعد اللي روح من الجزائر في وسط شهر نوفمبر وشارك في مؤتمر جمعية الحرمين الشريفين لقى الحديث معناه والنجم يقولوا بالدرجة الناس خايضة في موضوع زمرد العلجية وفي غلق قسم التعليم الموسيقي. لذا سي مصطفى صفر دخل في الحملة هذيك، خذا القطار وهو يمشي إلى بريد تران ومارش كما يقولوه، وفعل علاقات متميزة داخل الأوساط الإدارية الفرنسية العليا في الحملة المطالبة بتأسيس جمعية موسيقية جديدة تتولى تحقيق مشروع النهضة الفنية الوطنية. الخلاصة استخلص شخصيا من الروايات الكل، أولا أنه مصطفى صفر كان عامل دور حاسم في نجاح مشروع الرشيدية، وكان مؤمن مثل صديق البارون دي لونجي بضرورة النهوض بالموسيقى التونسية، وكان يحب معناها تعصير سواء العزف أو الأداء، وكان معجب بالفرق الوطنية المصرية. لكن إلى تلك الأسابيع سي علي وقبل حدث غلق قسم الموسيقى بسبب استوانة زمرة العجية لم يكن يفكر بالتأكيد في بعث وترأس مشروع هيكل موسيقي وطني طموح وعميق مماثل رشيدية، ونفكروا أنه حاول قبل أشهر وبذل مجهود كبير باش يعمل مشروع بسيط وهو توحيد الفرق النحاسية ولكن فشل. نواصلوا الحديث عن النقطة الأساسية هذه بعد الفاصل الغنائي اللي باش يقدمه هنا الأستاذ علي السياري.
1: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية تعتبر من الإنتاج المعاصر والجديد بعنوان يا قلب انسى غريمك، أغنية جميلة جدا تعجبني برشا الحقيقة، هي من كلمات كمال قدوين وتلحين محسن بن عبدالله وأداء الفنانة القديرة شبيلة رشد. الأغنية ذي في طبع رسل ذي المذهب متاعها، والأبيات تنتقل من طبع إلى آخر، ذكرنا هذا بأسلوب مثلا محمد التريكي في التلحين
0: واللي تبعوه برشا ملحنين توانسة.
1: أي
0: شكرا سالي، نسمع ملحنين

0: شكرا سعلية على التحفة الغنائية العاتشة لشبيلة راشد وتلحينها جميل جدا في المقام رست الذيل مش هكا قلت.
1: أي
0: ماذا بينا تتعاود عديد المرات لأنها حقيقة من الدرر الموسيقية اللي معناها مش مهملة ولكن معناها نساوها الجمهور. أغلب على الظن إذن سيعلي بعد الكلام اللي قلناه في خصوص مصطفى صفر معناها أنه ما كانش يخمم باش يعمل جمعية كما الرشيدية. رجعنا إلى خصاله المتعدة وثقافته الواسعة والذكاء الحاد متاعه وتحفظه الشديد مكانته الوظيفية معناها معرفته جيدة للميدان الموسيقي في تونس وكذا. لكل هذه المعطيات كان يرى في نفسه الحقيقة هذا واضح من تصرفاته الشخص الأقدر في الساحة على إنجاح المشروع الجديد، خاصة أنه موافقة إدارة السلطة الفرنسية على شخصيته باش ترأس الجمعية ما هيش معناها صعيبة، كانت شبه تحصيل حاصل. لذلك أنا شخصيا أعتقد أنه بذكاء قام أولا بسبب رأي السلطة في موضوع الترخيص والتمس كي قام أنهم معناها ما يراوش مانع في المبدأ معناها باش يدعموها قال لهم علاش ما ناخذهاش أنا معناها بدي عندكم ثقة فيا. كانت عنده علاقة وطيدة هذه الناس ربما ما تعرفهاش ببعض الموظفين السامين الفرنسيين
1: كيف وزير الداخلية أنذاك
0: كيف هما فماش وزير هو سما مدير عام الداخلية هذه تيري هو بنفسه حكاه في استجواب عامله بعد قال هذا السيد هذا سي تيري العب دور حاسم في كل مراحل مسيرته ذو اللي قال نهارتي نصبوه شيخ المدينة في أكتوبر 35 وكانت عنده زادة علاقة قوية بالكاتب العام المساعد للحكومة يعني منصب قريب ياسر من المقيم العام. وقت اللي ما نفهم اللي هما معناها ما يراوش مانع كيف تتكون وهو يترأسها شعمل بلغ استعداده باش يتحمل المسؤوليه لاصحابه ما قالهمش مباشره هو حسب يقول صالح المهدي والجماعه اللي معاه معناها ومحمد المرزوقي ما بل بعثوا عمل الخبر عن طريق الجماعه اللي هما عنده فيهم الثقه برشا قالوا ما انا مره شمعنا وهما وصلوا واقترحوا وهكا معناها مجاوز قالوا تفضل سي مصطفى اللي كان انت تنجم تجيب لنا الترخيص وتحب انت تشد ما احنا ماذا بينا بالعكس ما نلقاوش خير منك. هذا اللي وقع هذا 90% حسب رأينا اللي هو ما حبش يحكي عليه وتو نحكيوا عليه علاش على خاطر الغموض اللي التف دواعي الترخيص من بعث الرشيدية هو انه كانوا يخافوا من تأثير انه المرضى العلجية هي اللي وقفت تثبت في ايقاف قسم التعليم ونعرفوا انه سي علي عندكم تلاحظ عن الموضوع هذا
1: يعني. لا هو الحقيقة معناتها تقاطعت العوامل الكل والروايات الكل في اعتبار ان شخصيه مصطفى صفر شخصيه توافقيه يعني عنده علاقه بالحركه الاصلاحيه وبالشبان وبالمثقفين وبالادباء وبالمجالس الادبيه كذلك هي شخصيه توافقيه باعتبارها زاد قربها من السلطه
0: قريبه جدا
1: وعنده اصدقاء دونك تقاطعت العوامل والروايات الكل باش تظهر شخصيه مصطفى صفر كشخصيه توافقيه يعني
0: مؤهلة
1: لرئاسة الجمعية.
0: بالضبط الشيء اللي نزيد نضيف عليه كلامك صحيح هو أنه هو قال بربي يا أولاد ما تتكلموش على حكاية المرضى العلجية فك علينا معناها ديجا ضجة قائمة على الغناء متاع المطربات اللي هي مش صحيحة وتعرضنا له. يظهر لي عنا وقت طوى باش نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير في حصتنا اليوم.
1: المراوحة الغنائية الأخيرة باش تكون من مقتطف من وصلة في طبع الحسين بعنوان شوشانة أداء فرقة رشيدية. التسجيل هذا تسجيل تاريخي تم بتاريخ 28 جانفي 1958 لفرقة رشيدية بقيادة صالح المهدي وبإشراف فني للشيخ ميستر نال وبمشاركة صليحة ضمن المجموعة الصوتية.
0: شكرا سعلي نسموها شوشانة.

0: شكرا سعلي. هكذا وصلنا لنهاية الحصة. نحب بالنهي ونشكر الأستاذ علي السياري على مساهمته الفاعلة، وكذلك شكرنا إلى الأخت المهندسة المخرجة للحصة إيمان السليماني اللي تشاركنا تعب الإعداد الحصة هذه. بهذا النغم ننهي إذن حصة اليوم، ونرجو أنها نالت رضاكم حصة الكل. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: النشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
0: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم، حديث السينما،
6: أرخبيل المسرح،
7: عربي أنا،
8: عربي أنا،
9: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
0: أنغام من كل مكان،
9: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً،
0: من الإبداع،
1: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون.